بشر. ولهذا كان فيه تحد لكفار قريش. وإن من شواهد ما نقول ما ذكره الأصمعي أنه سمع في البيداء فتاة تنشد الشعر فقال: يا جارية ما أبلغك؟ قالت: ويحك، وهل يعد هذا بلاغة؟ في جنب قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع فيها بين أمرين: قوله أرضعيه وقوله فألقيه في اليم، ونهيين: قوله ولا تخافي ولا تحزني، وبشارتين: قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية واحدة قال الأصمعي: فانصرفت وأنا مأخوذ ببلاغة القرآن أكثر من بلاغة بنت البيداء. أجل أحبابنا، إن بلاغة القرآن هي أعلى بلاغة، وهذا من جملة الإعجاز اللغوي. وهناك إعجاز من وجوه أخرى من نحو الإخبار عما سيجري، كما في قوله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فظهرت الروم على فارس بعدما هزموا قبل ذلك ببضع سنين. وكذا قوله عز وجل في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فكان كذلك إلى غير هذا من الأخبار المؤكدة. ثم ليعلم معشر المؤمنين أنه ومع ما مر فإن هناك نوعا آخر أيضا من أنواع الإعجاز، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. فلقد جاءت أبحاث وتجارب عديدة موافقة لما نص عليه القرآن وعليه المسلمون منذ سنين خالية. فمن ذلك مثلا أنه قد ثبت عند أهل الطب أن الإحساس بألم الحريق محصور بالجلد، لأن نهايات الأعصاب المتخصصة بالإحساس والحرارة والبرودة محصورة بالجلد، ولو ذاب الجلد فلن يشعر الإنسان في الدنيا بألم الحريق.

ليذوقوا العذاب، كما وأنه قد ثبت مع هذا عند أهل الكيمياء أن النار حمراء فإذا اشتدت تصبح بيضاء، فإذا اشتدت أكثر انقلبت سوداء، وهذا معلوم عندنا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإليكم غير ما ذكرناه، فقد ثبت أيضا في الطب الجنيني أن الجنين في بطن أمه يحفظ من وصول النور إليه بواسطة أغشية ثلاثة تشكل ثلاث طبقات مظلمة، وأنه في بطن أمه يمر بعدة مراحل أثناء نموه، وهذا عندنا معلوم أيضا من قوله عز وجل في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا شيء أيضا يؤكده أهل الطب، وهناك مزيد ومزيد، فأي عبقري يصل إلى هذه الحقائق؟ بل إن هذا كله لدليل واضح كالشمس، كالشمس للناظرين، وشاهد لثبوت الحديث والقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتلقى الوحي من الله، وليس رجلا عاديا يدعو الناس إلى فكرته، بل لقد جاء بالحق المبين الواضح فجهر به وبلغه ودعا الناس إليه، فاهتدى به عقلاء الرجال الذين انبلج بهم فجر الحضارة، وتحقق على أيديهم مجد عظيم. أولئك الذين نور الله قلوبهم بهذا الدين الحنيف فاستقاموا فيه نعم الاستقامة، ألا فطوبى لمن ثبت على هذا الدين ومات على كامل الإيمان، ففاز فوزا عظيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان

فمن يجود على العاصين بالكرم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا. فارحمني ربي بحق البيت والحرمين.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف.

ريانا وخالفوا الدليل والبرهان، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والماء.

هم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الذكر معناه طاعة الله، أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذين لأنهما أعظم الشواغل، أعظم ما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، الأموال والأولاد. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم، يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال، ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد، لأجل أولاده، فكلا الفريقين من الهالكين في الآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله من المال وما حرم، ويجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، أي عن الموقف، حتى يسأل عن أربع، عن أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء: فيما أفنيت عمرك؟ فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله من أول سريرتهم إلى إبان موتهم، هؤلاء من السابقين، أي من أهل الدرجات العلى الذين يرفعهم الله تعالى فوق عباده درجات. ومنهم من يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة، أي يتوب من جميع الذنوب ولا يرجع إليها، فيأتيه الموت وهو تائب ليس له ذنب إلا وقد تاب منه قبل أن يموت. وهؤلاء أيضا من الناجين، من السالمين، ليس عليهم عذاب في قبورهم ولا في آخرتهم. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك، فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. وهناك صنف آخرون من البشر، وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله ثم ختم لهم بحالة سيئة، أي وهم مسترسلون في معاصي الله، كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال، وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. وقسم من الناس أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى، وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يقاتلون الناس في غير سبيل الله تبارك وتعالى فتصيبهم جروح وعطب في بعض أجسادهم وهم لا يقاتلون في سبيل الله، بل كانوا يقاتلون الناس في سبيل أهوائهم، هؤلاء كلهم خاسرون. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة، فهؤلاء ناجون سالمون، يكونون من أهل الدرجات العلى. وأما الأموال فالأموال قسمان، مال مذموم ومال ممدوح. المال المذموم فهو المال المجلوب من طريق حرام، كالذين يكتسبون المال من الربا. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة، كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة قلت أو كثرت، هذا مال محرم وبال على صاحبه يوم القيامة. يعذب على ذلك، أي على جمعه المال من الطريق الذي حرمه الله. وكذلك الذي يستولي على مال يتيم قريب له أو يتيم غير قريب له، أو يستولي على مال الوقف وليس هو من أهل الوقف المستحقين، هذا أيضا ماله حرام، يكون وبالا عليه في الآخرة. فمن جمع مالا من حرام كان ذلك وبالا عليه في الآخرة لو تصدق به على الفقراء والمساكين، وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات، لا يقبل الله منه، لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان، لا يقبله الله. فمن دخل في يده مال حرام توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائم بعينه، أي لم يتلف لم يتصرف فيه، توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له، فإن مات أصحابه المستحقون له فإلى ورثته. وأما إن تصرف فيه استهلكه وأتلفه وصار لا يمكنه أن يرده إلى مستحقه بعينه، فإما أن يستسمح صاحب الحق، وإما أن يرد له بدل ذلك المال الذي أتلفه عليه. فمن فعل ذلك مع الندم صار تائبا، لا يعذبه الله تعالى في الآخرة من أجل ذلك المال. وأما من جمع المال بطريق حلال، مثلا ورث من أبيه مالا كثيرا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام، فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة، يعذب بذلك المال الذي صرفه في الحرام، كالذي يصرف ماله في الخمور وما أشبه ذلك، كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم فلان سخي، يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس، هذا أيضا يستحق عذاب الله، لأن الذي يعمل حسنة ليمدحه الناس يستحق عذاب الله. إنما السالم الناجي عند الله هو الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه بطريق حلال، لا يصرفه في الخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، ولا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس، هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة، كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام ومن استعمال ماله في الحرام. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد، مثلا المرأة يكون لها ولد، من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر، هذه استحقت عذاب الله. ثم بعض الناس يقعون في الكبائر أيضا من أجل أولادهم بعدة طرق، من ذلك أن بعض الناس من أجل تخريج أولادهم مثقفين ثقافة كبيرة في علوم الدنيا يأخذون المال بطريق الربا لينفقوا على أولادهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم ثم لا يضمنون النفع الدنيوي من هؤلاء الأولاد. بعض هؤلاء الأولاد يأخذ الثقافة الدنيوية ثم يعود إلى بلده ثم لا يعتبر أباه الذي تعب عليه شيئا، يحتقره، يقول هذا ما عنده ثقافة، ينظر إليه كأنه بهيمة، ينظر إلى أبيه الذي تعب عليه وعصى ربه من أجله، جمع المال من هنا ومن هنا من حرام لينفق على هذا الولد حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ينظر إليه كأنه بهيمة. هو أتعب نفسه وعصى ربه من أجله، ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة، ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخريجهم مثقفين، يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا ويفرحوا آباءهم. هؤلاء أيضا خسروا، كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم، ثم ما نالوا منهم ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من مستقبل يوما لا يستكمله، معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار، بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها، لأن الموت لا يشاور الشخص بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي، حتما يأتيه في ذلك الوقت. ومن الناس من يموتون فجأة، هذا يموت وهو ماشي في طريقه، وهذا يموت وهو يضحك مع الناس، وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحوال التي يصادف الموت فيها الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأولاد أو على المال، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يستغنى عنه. أما المال والولد وغير ذلك من أمور الدنيا فليست هي التي تضمن السعادة للإنسان، إنما طاعة الله تعالى هي التي تضمن السعادة للإنسان. السعادة هي السعادة الأخروية، أما السعادة الدنيوية فهي معلومة، أن يكون للإنسان دار واسعة، وأن يكون له مركب هنيء، إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية، بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير، يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم وممتعين بالصحة والنشاط، وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدل حالهم هذا على أنهم في الآخرة حظهم قليل، هذا إن ماتوا مسلمين حظهم في الآخرة قليل، من كان حظه في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. أكثر الصالحين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الماء، بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تبارك وتعالى يحمي عبده الذي يحبه من هذه الدنيا، أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء، فأغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال، وهم محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة، هذا ليس دليل الرضا عند الله. كثير من الناس لما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون الله يحبني، هذا كذب. إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الذي يحبه الله. أما هؤلاء المغرورون يكونون معرضين عن طاعة الله، لا يعرفون الحلال والحرام، يقولون نحن مسلمون، ويتخبطون في الحرام وينغمسون في الحرام، يقولون بأنهم مترفهون في عيشتهم والبلايا لا تكثر عليهم، يقولون نحن الله راض عنا، الله يحبنا، والعياذ بالله. هؤلاء هلكوا. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر، فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له، أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي وخالق الأماكن كلها، لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء أو متمكن وجالس على العرش أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها، متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها، فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة.

أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل. فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى فخذه الأيسر علامة. ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه. فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه. فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال: يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر: وما آيتك؟ قال: الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر: وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال: من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر:
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

الخليفة بعده لأمته نعم الحبيب المقرب فثانيه في

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عرض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها، رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته وكن من قبائل شتى لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم ليسهل إيضاحها بينهن. وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في 10، بل حصل أن ولدت امرأة في 10 بنتا ثم تزوجت هذه البنت بعد 9، فولدت، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، المتأدبين الملتزمين، يا رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وحسن ظني. فكم من زلة دين

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ورد بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين، حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف والمعروف،

وكفي الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم، فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها. اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في أمر

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: هذا الغرام.
1: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026، الموافق ل 23 ذو الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم علي قباني من وراء الميكروفون وزميلتي اللي زمان ما قلت وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا وسهلا يا إيمان.
2: صباحو يا علي، صباحو لسامي كمان، لكل متابعينا الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. إن شاء الله هيك بنتمنى لكم يوم كتير حلو مفعم بالأمل والنشاط والحب والحيوية والثقافة والعلم وكل شيء.
1: شو خبرونا ما عملتي امتحان امبارح؟
2: أجلوه،
1: رجعوك من الامتحان.
2: أجلوه للامتحان، يعني بتعرف بلبنان في هيك ups and downs بدك تتعود على.
1: طب بكره في امتحانات ولا لا؟
2: هلأ لهلأ في امتحانات.
1: في
2: لهلأ ايه، بس بعدين شو بيصير ما بعرف.
1: نعم
2: نحن عم ندرس.
1: نعم إن شاء الله. درست منيح؟
2: ايه الحمد لله.
1: كنت عم تخبرينا انه بناتك كانوا قاعدين عايكي مثل انه
2: يعني تغيرت الأدوار واجاني
1: يلا درسي ماما.
2: بيقولوا ماما درسي، انه يروحوا يجوا ماما يلا قومي درسي، ماما ما انا عم بدرس اصلا، كن انا قاعدة عم بدرس.
1: يا الله. طيب يلا حضروا سخن، حضروا شيء هيك سخن او بارد لنشرب تشربوه معنا وتعملوا صبحية مفيدة باذن الله. وبدي اذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه اللي هو 01 66 76 02.

0: حنبلش نقرأ شوية رسائل إيمان، تفضلي.
1: يلا حنبلش بالرسائل القديمين،
0: لأنه فيه رسائل فتحوا عندي يعني لحالهم، أنت فتحتيهم من عندك؟
1: نو
0: ما استغربت.
1: طيب يلا منبلش. هيدا انت سامي
0: ليه؟ عمي ضيعنا.
1: ايه عمي هيك. طيب اول شيء بدنا نصبح على ست سناء، هي كمان بتصبح علينا ونعيم مرعي وزوجته، اهلا وسهلا. كمان صباحكم يزين وجوهكم سعادة تسكن قلوبكم سناء شمس. طيب يسعد صباحك، ليه صوتي هيك غميق من بعيد جاي؟ ايوه يسعد صباحكم الحلو بالقشطة والفراز، بحب وجه تحياتي لألكن ولأم أحمد سمحة، وألف ألف مبارك لأحمد موسى وزوجته ريم بمولودة ياسين أحمد موسى. وبدنا نسمع زلغوطة أكرمكم الله. زلغوطة على الصبح
0: يعني عري زلغوطة عري
1: زلغوطة عري. ألف مبارك ما أجيكم إن شاء الله هيك بيربى بعزكم، الله يجعله من الصالحين.
0: بدي وجه تحية لسعد شهاب كمان نصبح عليه، كمان بدي صبح على أحمد، أحمد شهاب بفتكر، نعم أحمد شهاب بيقلنا السلام عليكم. وعليكم السلام، اللي زمان غايب عنكم بس تعرفوا مشغولين بالتحضير للامتحانات، دعولي بالنجاح. بسطت تسمع بسمع صوتكم، بوركتم وبوركة وبوركة بفريق الإذاعة. أمتى بيخلصوا امتحانات؟
1: أنت بيخلصوا امتحانات؟ هلا هو مفترض
0: بعشرين يعني
1: ببلشوا، بفتكر بآخر الأربعة وعشرين خمسة وعشرين.
0: بعض طولين يعني.
1: بس أنه هاي دول الأيامات هن أصعب أيامات مثل ما بيقولوا، أطول أيامات، فما تزهقوا كتير بسرعة. لا يعني خلي بالكم يكون طويل، معلش راح لكتير بقى شوي القليل، فطولوا بالكم ودرسوا كتير منيح وجيبوا نتائج كتير حلوة.
0: هلا معطلين عم بيدرسوا ولا بعد معطلوا؟
1: لا بعدنا عم نروح المدرسة.
0: أوكي. ماشي.
1: عم بيراجعوا لهم يعني هيك، هيدول اللي
0: خلصوا المنهج
1: اكيد.
0: ما شاء الله
1: عم نعمل دورات.
0: طيب انا حاسه عم بعمل معك مقابله، انت ممثله عن المدرسه
1: عن البروفي عن تلاميذ البروفي، عندي بروفي عندي سابع وعندي
0: ما شاء الله. البروفي خلص زمطت، ما حتعمل امتحان رسمي
1: بس عندهم امتحانات مدرسه.
0: اكيد يعني. بس انه
1: على فكره تلاميذ منهم كتير مبسوطين يعني.
0: ليه؟
1: انا بنتي قالت لي انه ماما انه انا كان بدي يصير في امتحانات
0: عن جد
1: قالت تجيب علامات و
0: خلص تعتبرها مثلا
1: كأنه في امتحانات بس بقلب مدرستي.
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: نعم بدي صبح على أنجي كمان بدورة هيك بتوجه لنا تحية وبتتمنى لنا نهار حلو يكون. أبو محمد زايد من البداوة شكرا لك على الرسالة، عبول الفاتحة علانية النجاح والشفاء والتوفيق والتيسير ورؤية الحبيب، وكمان نهدي الثواب للمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله نفعل. كمان بدي وجه تحية للماما وصبح عليها.
1: شو رأيك؟
0: شو رأيك سامي نفوت بدعاء اليوم، ندعي سوا لله ومن بعدها بنعرف الورد من إيمان.

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الثلاثة 23 ذو الحجة 1447 الموافق ل 9 حزيران 2026. بنذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. إذا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. ومن فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن ومن الإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. بل شو بالورد كتير مهم.

0: انه بدنا نكمل الحلقه.
1: ايه بس الانشوده جميله ما فينا نوقفها سبحان الله. كنت عم بتطلع على انجي بعتت يعني بعتت قال ما عم تقرا رساله كلها بدي اشوف ليه ما قريت كلها.
0: ليه ما قريتها؟
1: صبحت علينا وعلى ميان كمان وعلى جروبنا الغالي وبتتمنى لنا نهار حلو.
0: اوكي
1: تمام انجي اوكي. طيب اسيا الندي بتصبح علينا بدها تقدم تهنئه لابن خاله انس جنبي وزوجته ضحى بالمولود الجديد محمد. الف مبارك الله يجعله من الصالحين.
0: الف مبارك.
1: ما شاء الله كثير في مواليد هالايام سبحان
0: نعم.
1: الله
0: الف مبارك والحمد لله على سلامتهم.
1: طيب محمود حيلي وعائلته من تورونتو كندا عم يسمعونا هلا بوجه تحيه للاهل والاصدقاء وكل الاحبه بلبنان. شو بعدكم قاعدين فوق؟ تفضلوا لعنا.
0: اهلا وسهلا
1: شرفونا نزلوا على لبنان
0: نعطيكم بلبنان.
1: نعم شو كمان عنا
0: كمان في عنا رسالة أسعد الله صباحكم بكل خير بدي وجه تحية لأنس جنبي شفت كيف بردوا بعض وبدي بارك له بمولوده الجديد محمد الله يجعله من الصالحين الباردين. ألف مبارك سراء الندي. كمان الحاج بلال ناصر يسعد صباحك أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لأمي ولبي. كمان زميلنا كمال بعت لنا رسالة.
1: كمال عم يسمعنا. كمال شكله هلا قبل الامتحانات بشوي. كمال كل هالاسبوع عنده امتحانات دعوا له بالتوفيق. عم بقول
0: الله يسهل
1: صباح الفل والياسمين للناس الحلوين.
0: الله
1: شايف يا سامي خيك كمال شايف
0: عم يضحك.
1: نعم وتحيه لكمان لابون
0: نعم
1: ولامن
0: فادي زنمور
1: بفتكر عم يسمعونا هلا ولا لا يا سامي بيسمعونا. اوكي
0: حلو.
1: طيب كمان سراء الندي قريتي رسالتها. نعم نسرين الشعار بتصبح علينا بتوجه تحية للحاجة فاطمة من إلا سلامة قلبك الله يعافيك. وكمان بتخص بالذكر أحبابنا غوالي القلوب البيضاء أسعد الله صباحكم أحبابي.
0: كمان عنا رسالة الحمد لله على سلامة الشيخ خالد خليلي ومن معه من حجاج حملة الديوان والرحمة في طرابلس. الحمد لله
1: بفتكر هلأ وصلوا للكين بهاليومين ما وصلوا مع الديوان بفتكر.
0: أيوة
1: طيب أم أويس قرأنا رسالتك مبلا بالعلامة إيمان لقراءتها.
0: هي بالعلامة
1: ايه نعم
0: تحياتها لست أم أويس.
1: انت بدي تكوني على السمع دايما معنا لا تسمع الرسالة كيف قرأينيها ده ما عم بعرف احكي انا
0: شو صار اليوم علي.
1: طيب هادية الصندقلي بتصبح علينا وبتوجه تحية لزوجها هلأ رايح على الشغل وبتتمنى يكون هو على السمع ويكون سمع التحية.
0: بصبح على خالتي كمان هي بدورة بتصبح علينا ست أسماء. يسعد صباحكم وبتصبح على زوجها الحسامي وعلى كل الخرفان. يسعد صباحك خالتي.

0: إيمان، أصدر من يومين المرصد الأوروبي للطقس نماذج عن يعني توقعات كيف ممكن يكون خريف شتاء 2026 بمنطقة الشرق الأوسط. تعرفي أنا ما لعب بهيدا، بس شفتوا أصدروا دغري فتت على هيدا. بدي أقول قبل ما أنا يعني أنا من باب الاستئناس دايما بجيب لكم هول الدراسات اللي بيعملوها هول يعني
1: اللي متخصصين
0: ايه هول متخصصين كتير بالخرائط وبيعطوا نماذج تقريبية حسب دراسات معينة انه كيف ممكن يكون الخريف والشتاء للعام المقبل. حسب ما مبين مع المرصد الاوروبي انه خريف المنطقة، يعني اذا بتتفوتي على الخرائط كيف عملها مثلا بشهر ايلول، فتت على خريطة لبنان حاطت انه لبنان شهر ايلول تشرين اول تشرين تاني شتاء وامطار، يعني كيف بدي اقول لك
1: من ايلول،
0: من ايلول هيك متوقع انه من ايلول يكون الامطار، نسبه الامطار كتير عاليه بالمنطقه كلها يعني بالاخص لبنان وسوريا وفلسطين، ومتوقع انه الشتاء كمان يكون كتير عاصف بقلبه كتير
1: يعني متوقعين الشتويه تجي بكير.
0: نعم هيدا بحسب المرصد الاوروبي. هلا خلينا بطقس اليوم وبكره.
1: نعم.
0: ان شاء الله نحن بعدنا عم نعيش هيك اجواء ربيعيه دافئه
1: ربيعية صيفية شوي
0: صيفية خلص يعني. أنا أوفيشلي دورت الـ AC أعلن أني دورت الـ AC مبارح لأنه خلص شوب، خاصة أنه رطوبة عالية ودرجة الحرارة المحسوسة هي 32، مع أنه إذا بتشوفوا على تليفوناتكم بتكون 29-28 وهذا الطقس حيبقى مرافقنا لا يوم الأحد دون تعديل بدرجات الحرارة، يعني وهي درجات الحرارة ضمن معدلات الموسمية. وسط الحديث أنه هذا شو بيقولوا المرتفع الهندي اللي كل سنة بيرتفع وبيؤدي لارتفاع كبير بدرجات الحرارة بلش ينشط وبلش هيك يعني جهزوا حالكم للشوبات.
1: أوكي
0: ويبقى العلم عند الله
1: لا شك.

0: طيب أحلامي.
1: عنا رسالة من بعلبك عبول صباح الرئيس فادي زنهور وجميع فريقنا الأوفرود بقول لهم طال عمركم. هلا أكيد فهمتوا مين هو يعني شكلهم جروب وعندهم هالكلمات طال عمرك، حتى مسمى حاله طال عمرك هو على هذا. سيرين غنام بتصبح علينا وبتوجه تحية للمستمعين، شكرا على الرسالة الحلوة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا منقول لكل الحجاج حاج مبرور وسعي مشكور. عندي اثنين فاطمة راحوا على الحاج، الحاجة فاطمة سعد والحاجة فاطمة شرقاوي، نحن بنوجه لهم تحية.
2: تحيات لهم.
1: كمان شو عنا إيمان؟
2: كمان بدي صبح على مين؟ سارة عماس صباح وأناجي، تحية كبيرة إلك علي ولا إيمان وكمال وحسام وسامي، تحية لجمعيتنا الغالية، تحية خاصة من القلب لجروب القلوب البيضاء، وبدي أقول للحاجة فاطمة سعد الله يعافيك.
1: كمان منال آغا
2: حلوة حلوة
1: هلا حنسمع منيح
2: هذه الأنشودة طلبها البابا
1: حاج يوسف بحبها هالأنشودة. عم بيطلبوا ندعي، منال آغا عم تطلب ندعي لابنها محمد وإيمان، لأولادها محمد وإيمان عندهم اليوم امتحانات، الله ييسر لهم سبل الخير والنجاح بجاه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد الإعلان بدنا نحكي عن مرض حتنصدموا باسمه.
2: يعني جيب لنا أخبار علي، ما بعرف من وين بيجيبهم.
1: شو هو مرض الهاشيموتو؟
2: هيك اسمه؟
1: نعم، مرض له علاقة بالغدة. فحنحكي عنه بعد الفاصل، وكمان حنحكي عن عادة قديمة بطهي اللحم عند أهل سلطنة عمان، فما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01 64 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76 798 534.

0: مع هالأنشود الجميلة جدا رجعنا لكم بصباح المعرفة. بدي وجه تحية لخالتي الحاجة منى قلتي، للماما كمان بدي صبح على الماما، وبدي صبح على مصطفى جمال وزوجته ميرفت كمان، عمي بدي صبح ست أم الحسن أبو الخدود، الحاجة جميلة شماس والحاجة سامية أختها، تحية كبيرة لألكم كلكم، منحبكم كتير.
1: تحية لست حنان غنم كمان، يسعد صباحكم إيمان وعلي وصباح الإيجابية والأمل الجديد. صفا عبد هاشم تحياتنا لألك كمان، كمان قريتا؟
0: لا
1: أوكي.
0: تفضل.
1: بيهزل براسه. أسعد الله صباحكم بالخير، تحياتي للمستمعين ولكل فريق الإذاعة، الله يقويكم على طاعته. مبارك أخي أنس جنبيه، الله يجعله من المرضيين عنده، آمين. ألف مبارك المولود الجديد.
0: كمان في محمد، محمد عم ببارك لأنس لخيه بفتكر بكون لحظة بحب بارك لابني الغالي أنس لكن جده،
1: لكن هذا الجد،
0: الجد عم ببارك للمولود الجديد محمد. نحن كمان هيك منرجع منجدد التهنئة. من صيدا كمان عنا رسالة من أبو عمر بصبح علينا على أسرة الإذاعة وبوجه تحية للمستمعين.

0: علامة بهالكيس
1: أنا هول لإله
0: هول لإله بس علامة شو تكون معدن شرط أنها تكون معدن فأنا عم بحضر الفيديو مثلا حدا حاطت حنفية حدا حاطت هيك مثل عصاية معدن صغيرة حدا حاطت معلقة انه لا هذا بزتون بصيروا بزتوا بهالحفرة هالكيس بزتون بزتون بزتون وبيجوا بيغطوا الحفرة 3 أيام
1: واو.
0: بعد 3 أيام بيفتحوا
1: عم بتكتك على محل اللحمة يا عين
0: بيجعوا بعد 3 أيام بيفتحوا بعدين. الحفرة وبيصيروا بيشيلون يعني للكيس وبزتون على الأرض يعني كل واحد بيفتش على العلامة تبعيته وين وبروح على البيت بيفتح الكيس وكلي يا إيمان هاللحمة
1: واو.
0: بتكون
1: حبيت.
0: اللحمة منهنها تنهنه وقال هيدي من أشهر يعني الأكل العماني اللي بيعملوه وعادي جميلة جدا يعني
1: وجمعاتهم حلوة لما بينطروا غراضهم يعني وأوفر يعني بدل ما كل واحد يطبخ ببيته بيجوا كلهم بيطبخوا بمكان واحد أوفر
0: نعم
1: حبيت
0: هيدي كانت خبرتي اليوم يا سامي
1: على هيدي بالصحراء بحس بتصير أكتر عنا
0: لا مانا بالصحراء لا
1: عنجد
0: حارة حارة عادي يعني بفتكر عندكم ببعلبك بتزبط
1: عنا تنور بس مش تحت الأرض نحن عنا تنور ببيت جدي
0: عنجد
1: أكيد بس تنورنا مش تحت الأرض تنور فوق الأرض سري راح الميكرو وبيخبزوا عند بعضهم يعني الجيران
0: لا هذا تنور تحت الأرض اسمه تنور العماني هني بيحفروه أصلا
1: حبيت
0: نعم

0: عندنا كمان تحية للمديرة فاطمة الشعيب، هيك عم بيقولوا. كمان حبة الحداد من ألمانيا بدي صبح عليها. مروة كريم بتبارك لابن عمتها مصطفى كريم وزوجته فاطمة بمولودهم الجديد أسعد، اللهم جعل أسعد من البارين بوالديه، والحمد لله على سلامة فاطمة أمه يعني.
1: ألف مبارك. كمان تحياتنا للحجة فاطمة سعد، بعتت لها هيك رسالة بس مطولتها اليوم، عم بتقول
0: الرجوع. ما شفتها أنا.
1: ما شفتها إياها.
0: طب يلا أوكي
1: بقراها. أوكي. الرجوع لقلوبكم وصوتكم الرنان الصباحي حلو، وشوق الاشتياق للأصحاب كبير وللرياحين ببستان الإذاعة. شو هالعبارات هيدي إيمان وعلي، ولأسرة الإذاعة شكر من القلب، لكل رفقة الحج ولعيلتي الكريمة ورفقة الأصحاب اللي فيها الحب على أنواعه، يعني مشكورة على هالعبارات الكتير حلوة. عذرا الوقت عم يدهمنا ما حقدر اقراها كتير كلياتها، بس الحمد لله على رجعتك لنا بالسلامة، وشكرا على الرسالة الحلوة.
0: بتمنى انك تكوني صرتي أحسن حاجة. نعم. فاطمة، وما تنسينا من الدعاء. سريعا رح ننتقل إلى الفقرة الصحية. شو هو مرض الهاشيموتو؟

0: انتبه على صحتك وخلي غذائك لايت.
1: اذا مرض الهاشيموتو هذا المرض استوقفني، يعني شفت فيديو على السوشيال ميديا ايمان.
2: نعم.
1: عم بيحكوا عنه، هو من الأسماء الغريبة يعني لهالمرض، بس هو حقيقة شكله مرض يعني لا يستهان به، ومطلوب ناخد معلومات عنه. وبيسعدنا نستضيف الدكتورة سيرين عدوي لنحكي أكثر عن هالمرض. يسعد صباحك دكتورة سيرين.
2: وصباحكم إن شاء الله ولكل المستمعين كمان.
1: أهلا وسهلا. شو هو مرض الهاشيموتو؟ يعني في ناس هلأ عم شوفهم عم بيبعتوا أنه الاسم هيك مستغربينه، يعني
3: في ناس عم يعملوا سيرش على جيميناي نشوف شو هو هيدا.
2: مرض هاشيموتو هو حقيقة معروف نوعا ما، منه كثير كثير مشهور، بس هو معروف هذا الأمر. هو يعرف بالتهاب الغدة الدرقية المناعي ديزيز، بسبب عندي هو
1: دكتورة سيرين جاعد المعلومة لو سمحت لأنه رح صوتك،
3: بس بنظبط شوي الإرسال كمان. تفضلي.
2: إذا مرض هاشيموتو يعرف بالتهاب الغدة الدرقية المناعي.

0: الذاتي اللي هن مجموعه، بيكون احنا عندنا كاتيجوري كبيره من الامراض الاوتو اميون ديزيزز، واحد منهم هو مرض الهاشيموتو. هو من اكثر اسباب قصور الغده الدرقيه. نحن في عندنا غده عند الرقبه، اكيد الكل بيعرف فيها، يعني هيدي الغده مهمه جدا جدا لوظائف الجسم. احيانا بيكون فيها فرط نشاط لاسباب متعدده. أبسمعوني؟
1: نعم
2: تفضلي.
0: نعم، واحيانا بيكون فيها قصور، يعني ما عم تشتغل مضبوط. من اهم الاسباب قصور الغده الدرقيه هو مرض هاشيموتو. هذا المرض هو أكثر سبب لقصور الغدة الدرقية بالمطارح اللي متوفر فيها اليود. ليه عم أقول هيك؟ لأنه أكبر سبب لقصور الغدة الدرقية وما تشتغل مظبوط هو نقصان اليود اللي هو الأيودين. أما لما يكون موجود يعني ما يسمى بالمطارح اللي هن بيقولوا لهم developed countries، أكثر سبب لقصور الغدة الدرقية هو مرض هاشيموتو. وبالتالي نحن جسمنا عم بحارب حاله، بيصنع الجسم يعني مثل مضادات للغدة الدرقية بطريقة، يعني بيصير في عندي خلل بوظيفة الجهاز المناعي، وبيجي مثل هذا الجيش فينا نسميه بيضرب لي خلايا الغدة الدرقية، بينتج عنا قصور بوظائف هذه الغدة للأسف. يعني مثل كأنه جسم يعتبر هذه الغدة جسم غريب وبلش يهاجمها.
2: أيوة.
0: نعم
2: تفضلي. كم بدي أسألي، كيف بيأثر المرض على جسم الإنسان؟ شو بتكون عوارضه يعني؟
0: اوكي، نحن مثل ما قلت اول شيء، انا هيدي الغده مهمه جدا جدا جدا لكثير وظائف بالجسم. هي حقيقه بتاثر على كل خليه بجسمنا هالقد، يعني هي لها دور بكثير قصص، من دقات القلب لحراره الجسم، لا هي محرك، يعني هني في منهم بيعتبروها محرك الجسم الايضي. وبالتالي نحن لما الجهاز المناعي يحارب هيدي الغده هو بيكون عم بيكسرها. لما يكسرها هيدي الغده بطلت قادره انها تصنع الهرمونات اللي نحن بحاجتها، وبالتالي رح تتعطل كثير عنا وظائف يعني بالجسم، لانه هيدا الهرمون صار عندي ناقص، او بعدين ليتر اون لما المرض يزيد حتى هيدا الهرمون حيبطل موجود. وبالتالي العوارض اللي بتجي نحن عنا متعدده. وبس بدي اذكر امر، انه احيانا ما بتبين العوارض اول شيء، يعني بيكون الجسم نوعا ما على السكيتي مثل ما بيقولوا، عم يضرب هيدي الغده لحد ما يصير الامر انه يكون كتير اثر على مستوى الهرمون، كتير خلايا تكسرت، كتير خلايا تضررت بهيدي الغده، بتبلش تظهر عنا عوارض. من اهم العوارض هو التعب والارهاق، يعني المريض بيكون عنده تعب، عنده ارهاق، المريض بيكون عنده زياده وزن. مثل ما قلنا نحن هي بنعتبرها محرك الجسم الايدي، إلى علاقة بالميتابوليزم، وبالتالي إذا هرمون الغدة منه موجود فهذا الشيء بيسبب إنه الميتابوليزم حيخف، فمنحكي عن زيادة وزن. ثالثا عندنا الشعور بالبرد كمان، وعدم وجود هذا الهرمون بيخلي إنه
2: ستسيرين دكتورة بعد معنا. طيب هلأ بنرجع منعود الاتصال فيها إن شاء الله بسبب انقطاع الخط، بنرجع للدكتورة سيرين.
3: يعني سبحان الله، يعني كتير مهم نضوي عليه، لأنه صحيح. في كتير ناس بتعاني من أمور الغدة، بسمع كتير يعني
2: سامعين بهالحالة بس ما عارفين أنه هيك تسميتها.
3: نعم
2: وعم تضوي على أمور جدا مهمة وعلى العوارض. إن شاء الله حنعيد الاتصال بالدكتورة سيرين عدوي وبنرجع لنكفي معلوماتنا.
4: يا رسول الله حبيبي.
2: دكتورة سيرين معنا، رجع الاتصال.
0: ما بعرف الارسال هيك عم يعمل معي،
2: صح؟
3: نعم،
0: لانه 4G وبأسرع مطرح مطلوب بالمنطقة اللي أنا فيها.
2: أيوة
3: مش مشكلة،
2: بنكفي معلوماتنا دكتور سيرين.
0: نعم سريعاً مثل ما قلنا عن العوارض هذا اللي بيهم المستمعين، إذا نحن عم نحكي مريض اللي عنده قصور بالغدة بسبب مرض هاشيموتو اللي هو المرض المناعي، بيكون عنده تعب وإرهاق، بيكون عنده زيادة بالوزن، بهذا المريض بيشعر بالبرد، يعني بيكون التمبرتشر طبيعية، هو بيشعر بالبرد، كمان بيعاني من إمساك، بيعاني من جفاف بالجلد، احيانا تساقط للشعر، كمان المرضى بيشكوا كتير اوقات من بطء بالتفكير والتركيز، بيقول لك انا ماني كتير قادر ركز. المرضى بيكونوا كمان بحسوا بتعب، بنعاس، مثل ما قلنا بيجر عنا احيانا في عندهم انتفاخ بالوجه، واحيانا اضطرابات. وهلا هذا الامر بدي كمان يعني ركز عليه، النساء بيعانوا من اضطرابات بالدوره الشهريه، بنلاقي هذا الامر كتير يعني شائع بيناتهم، وتاخرات بالحمل ومشاكل بالخصوبه يعني.
2: أيوة.
0: فانا بس بدي المستمعين يعني لما عم يسمعوني، صحيح احنا حكينا اذا بدكم فرايتي واسعه بالعوارض، برجع بعيد وبكرر، عنا تنوع بالعوارض اللي بتجي عند المرضى اللي بيعانوا من هيدا الامر، لانه هيدا الغده هرمونا اللي هو عم بطل موجود مثل ما قلنا بيأثر على أغلب، أو إذا بدنا نقول على كل خلايا الجسم، عشان هيك نحن عم نحكي احيانا انه مشكل بالتمبريتشر، احيانا مشكل بتساقط الشعر، احيانا مشكل كتعب، احيانا هيدا هو سبب تنوع العوارض بهيدا المرض. سبحان الله.
3: دكتورة سليم، بدي اسال، هو هذا المرض بيصيب النساء اكثر من الرجال ولا ما شرط؟
0: بلا يعني بالدراسات بالارقام بالستاتستكس عم نلاقي دائما انه النساء عم تنصاب بسبع ل 10 مرات اكثر من الرجال. وايه نعم، هو الامراض المناعيه لهلا بعد في دراسات كثير حواليها، بعد في اشياء كثير مش معروفه عنها، دائما في اشياء عم تكون غريبه مثل مثلا السكر النوع الاول، مثل الامراض الروماتويد ارثرايتس، الامراض اللي فيها العلاقه روماتيزم ومناعه، دائما عم بيكون في علامات استفهام ببعض الامور. هاشيموتو من الاشياء اللي هي تسمى حقائق انه النساء تصاب باكثر من الرجال بنسبه 7 ل 10%. وحتى يعني العمر اللي عم يعني إذا بدنا نحكي شوية حقائق عن هذا المرض، تقريبا التشخيص عم بيكون بين عمر 30 ل 50 سنة، أغلب المرضى عم بيكونوا بهذا العمر، ونسبة كبيرة على فكرة من المرضى ما بيعرفوا أن المصابين بالمراحل الأولى بيكونوا عم يعملوا فحص روتيني، فبنعمل بنطلب فحص الغدة، يعني أغلب الأطباء بيطلبوا فحص الغدة TSH، وبيبين عندي أنا في عنا قصور بالغدة، نعمل فحوصات أكثر ويبين هذا المرض، لأنه طبعا مثل ما قلنا مش كل أسباب قصور الغدة يعني هاشيموتو، ولكن انه هو من اسباب بتؤدي لقصور بالغده، فمثل ما قلنا بنعمل فحص التي اس اتش ببين عنا قصور، بنعمل صوره وبيبين عنا هذا المرض المعي.
3: دكتوره سيرين، عندي سؤال، اغلب اللي هن مصابين بامراض الغده ومنها هذا الهاشيموتو اللي عم نحكي عنه، بيكونوا ما بيعرفوا حالهم انه هن معهم مرض له علاقه بالغده، خاصه انه العوارض اللي عم تحكي عنها هي قد تكون متشابهه مع امراض تانية. فشو بتنصح المستمعين ليشيكوا على موضوع الغده اول ما يحسوا باي عارض؟
0: نعم، أول شيء نحن بتعرف أنه كثير أوقات ننصح بفحوصات روتينية كل 6 أشهر، يعني وفحص التي اس اتش هو من الفحوصات اللي نحن دايما بنطلبها، يعني ما أنه هذا الفحص الغريب اللي أنه الدكتور قد يسهى عنه، لا هو فحص نحن دايما بنطلبه. فنحن الأشخاص عندهم خصوصي، يعني أنا هنا شفت العوارض كثيرة، بس أنا بالنسبة لإلي يعني المريض اللي عم بيعاني من تعب، المريض اللي عنده زيادة وزن، الامرأة بالتحديد اللي عندها مشاكل بالدورة الشهرية، اكيد مطلوب ممكن عم نطلب التي اس اتش. وبدي اضيف شغله، بس الناس اللي عندهم بالبيت حدا مشخص هاشيموتو، هو لاكثر واكثر الناس اللي عندهم بالعائله حدا مشخص بالسكر النوع الاول كمان اكثر واكثر، ف يعني هو اكثر يكونوا عم بيتابعوا الامر، لانه برضه بالدراسات لقوا انه سبحان الله العائله اللي عم بيكون فيها مرض مناعي معين عم بيكون قد يكون فيها المرض المناعي الثاني او نفسه ذاته، فبيكون المتابعة مطلوب تكون بشكل أدق، وزيارة الطبيب بتكون بشكل يعني أكبر.
2: أيوة، هيدا بالنسبة للتشخيص. كان بدي أسألك عن الأسباب، من شو بيجي هيدا المرض؟ هلأ حكينا أنه ممكن يكون عنده حدا بالعيلة، بس في شيء أمر آخر ممكن يسبب لهيدا المرض لهاشيموتو؟
0: أو لا، سبحان الله مثل ما قلنا الاوتو اميون ديزيزز ما في عنا بعد سبب بيقول لي انه انا، يعني مثلا احنا لما نحكي ذبحه فور اكزامبل بنقول لك انه الستريس الكثير، الدهون العاليه، الضغط الى اخره، بنعتبره مسببات لوصول لهذا الامر.
2: صحيح.
0: اما بالامراض المناعيه هو الجهاز المناعي عم بيصير في عنا ديسريجوليشن فيه، عم يبطل يشتغل بطريقه مزبوطه، عم بيحارب الخلايا اللي مطلوب يحاربها ما يحاربها، عم بيعتبرها انه هي يعني عم بيعتبرها انه هي جسم غريب وعم يعمل لها اتاك. فما في سبب واضح، ما في سبب احنا واضح انا اجي اقول لك انه بسبب هذا الامر صار عندي هذا الشيء.
2: أيوة.
0: يعني للاسف هو بيصير عندي مجرد ديسريجوليشن بالجهاز المناعي، بعد هلا احنا ما بنعرف الاسباب الواضحه بتأدي.
2: دكتور سيرين؟
3: نعم
0: يس.
3: طيب بعد معي دقيقة دكتور سيرين، كنت بدي اسالك عن العلاج، هل هذا المرض له علاقه بالغده؟ عند له علاج؟
0: نعم، هذا المرض له علاج وسهل وبسيط جدا جدا جدا جدا، يعني فيها هي مجرد حبة دواء، هيدي الحبة نحن بنكون عم نعوض فيها الهرمون اللي عم ينقص عندي، هيدي الحبة اسمها ليفوثايروكسين، بياخذها المريض الصبح على الريق، بياخذها اهم شيء قبل الاكل بنص ساعة او ساعة، لانه كثير مهم ما ياخذها مع كالسيوم لانه بيخفف الامتصاص، والمريض اذا كان عم ياخذ هيدي الحبة وعم يعني ينتبه للتغذية تاعيته نوعا ما بيكفي حياته بشكل طبيعي، طبعا مع زيارة الطبيب والفحوصات الدورية، وما بتأثر على حياته بكتير أوقات.
2: أيوة نعم. طيب بدنا نشكرك دكتور سيرين العدوي على هالمعلومات الجدا مهمة. ملتقانا إن شاء الله بمقابلات أخرى
0: إن شاء الله.
2: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
3: شكرا.
2: باي باي.

0: سؤال اليوم. يعني إيمان ما بعرف إنه ما بعرف هتستغربي ليه حطيت هيك سؤال وشو خطر لي يمكن
1: استغربت وخلصت
0: خلاص استغربت وخلصت
1: بس شو خطر لك؟
0: حسيت إنه ما بعرف منين جبتوا هالسؤال حسيت إنه عبالي
1: أطرحه
0: حسيت إنه لأنه بدي أشوف إذا بكل بيت بيتكرر هالموضوع نفس القصص ولا لا بيختلف
1: لا بيتكرر
0: بيتكرر
1: أكيد
0: طيب هلا بدي مشاركة كبيرة على هالسؤال هو سؤال بسيط جدا بس عبالي أعرف يعني أنا حطيته لأعرف إنه هذا الموضوع بيتكرر بكل البيوت ولا لا شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوها عادة بباب البراد هذا هو سؤال اليوم شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوها عادة بباب البراد بعتونا أجوبتكم على رقم الواتساب 01-667-602 سامي كتير عم بفكر يعني عادة بتلاقوا
1: حمضة هلا افتحوا براداتكم
0: حمضة مقصوصة إلى شي 3 أشهر محطوطة ما حدا عم بيلكشها وما حدا
1: بركة استعملناها
0: بركة وما بتستعملوها بتفتح بتشوفوها أصلا بتقصوا حمضة جديدة ما بتقربوا عليها طب يعني
1: طب أنت حطها بتبر ولا تحطها بباب البراد حطها بشي مسكر
0: وبالغالب بتكون مش بس بباب البراد بفتحة البيضة اللي بتكون محل بيضة مرة سبحان الله طيب بعتونا أجوبتكم على 0166-7602 شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوها عادة بباب البراد

0: إذا شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوها عادة بباب البراد؟ وبلشت الأجوبة توصلنا، هات لنشوف. ها بلشي، حبلش من تحت أنا من عند الحاج بلال ناصر، عبول دواء ساعلي مفتوح صار له كذا سنة بتشرب شفي منه غسيل معدي من بعد. مظبوط.
1: طب انه ليش انه دايما هيك شيكوا على الادوية اللي خلص الاكسبايري ديت تبعوله خلص شيلو ليه بدنا نحتفظ فيه يعني؟ بس هن من الاشياء الغريبة اللي بتلاقيهم بالبراد الادوية. اي مظبوط، بتلاقي ادوية
0: او الاطرات العيون.
1: اي صحيح،
0: وبتكون خالصة يعني بس انه محطوطة
1: الكريمات.
0: طيب شو كمان عنا إيمان؟
1: بدي صبح على سيد فوزي دربيس، تحياتنا لك. كمان في عنا رسالة بيصبحوا علينا بس ما عم بيقولوا الاسم، ياريت كل حدا يبعث لنا يسمي لنا الاسم. رباح بفتكر عم بيقول كيس بطاطا مفتوح،
0: كيس باستا.
1: باستا ليش شفتها بطاطا؟ أنا
0: شكله عبالك بطاطا،
1: شكله عبالي بطاطا هيك عبكرة الصبح. كيس باستا مفتوح، كيس ملح، مكعبات
0: مكعبات المرق،
1: الطبخ يعني المرق السريع التحضير، وحامضة وراس توم، والتوم كمان بالبراد.
0: راس التوم دايما هذا ما بتشوفي عندك انت بالبراد؟
1: لا بحطه بتبروار بالتلاجة، بقشرهم للتومات بتبروار
0: وبتلاجة.
1: بطعم حدا يا علي
0: ليه محطوط بالبراد؟ لانه بيكون واحد عم بتبل جوط عدس مثلا او معكرونة بلبن، ما بدي يحط كل القرصة راس التوم، حط نصه، النص التاني وين بروح فيه؟ ما بدي كبه، بحطه بالباب بالبراد.
1: أيوه.
0: هلا بتسحب شو شهرين هو بباب البراد
1: ما بتغير ريحة البراد. لا منقشرهم للتومات، منشي منجيبهم على البيت، قشرون غسلون نشفون وحطهم تبرمر بالتلاجة.
0: نعم
1: منيحة الفكرة هيك. آسيا الندي كمان، اخواتي بيحطوا عطر أنين العطر يمكن بقلب البراد. فينا بتصير
0: ليه
1: بركي ليصير كونسنتري أكثر أو ما بعرف
0: هات لنجربها.
1: نسرين عم بتقول نص حامضة نص بندورة صوص الباربيكيو.
0: ما بتستغني بنت عنه.
1: نص فليفلة خضراء أو أي لون تاني.
0: يي الفليفلة كمان، وبتلاقيها دبلانة وهيك رايحة بالعرض. يا الله الفليفلة كتير بشوفها بالبراد. الفليفلة
1: لا بالبراد ولا بباب البراد؟
0: باب البراد. ايه لو سمحتوا يا جماعة ما تفوتونا يعني، خلونا بالباب هلا.
1: ايه
0: اوكي.
1: في ناس بحطوا فحمة بباب البراد.
0: ليه
1: فحم؟
0: ليه
1: قال ما بيطلع ساعتها اذا في شي روايح مختلطة ببعضها بيصحبها.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلا ما بعرف بس هيك بيقولوا
0: فحمة سودة يعني
1: فحمة فحم الاسود
0: ما بيولعوا بحطها يعني.
1: نو
0: قصدي يعني هل في شي فحمة غير سودة؟
1: يعني أنا اللي بعرفها سودة.
0: أنا قصدي بركي بيولع على وقت معين بحطها بالبراد.
1: لا
0: لا ما تولعوا يا جماعة،
1: فحمة نية سودة.
0: بس طريقة حلوة هيدي نجربها.
1: نجربها
0: منحط الفحم السودة بباب البراد تسحب الروايح المختلطة يعني أو الروايح
1: اللي منها. بكل الأحوال إذا أنت ضابط بالأكل بشكل كتير مرتب وحاططهم كلهم بيتبر ويرات، ومن لما طبخت نطرت لبرد الأكل وصفيتهم مزبوط وأنت عم تعرف تسكب وبتشيل وتحط، بالعادة ما حيكون فيه روايح بالبراد يعني.
0: طيب أنجي بتقول نص حامضة، علبة توم، نص فليفلة، نص قرن حر،
1: نص كله نص.
0: دايما طيب باسي ما بتصبح علينا. أما بالنسبة لباب البراد أنا عم بتقول مش مع شوف شيء مقله زيادة بالبراد، دايما بعمل له أبديت.
1: أيوة
0: نعم
1: برافو. صباح الخير تحية، عم بيقول السيد هاني من صيدا البصل نص بصلة مثلا ممكن تلاقي نص بصلة.
0: أيوة.
1: أم قويس ميزان الحرارة خيار أو ورقة خس. الخيار والخس منحطهم بجارور الخضرة لا بس بباب البراد.
0: باب البراد
1: الحبوب. ايه ممكن
0: حبوب شو يعني؟
1: عدس حمص.
0: عدس حمص بباب البراد
1: اذا فاتح الكيس مثلا ومستعمله بترجع بتربطه بتحطه بالبراد. هلا اذا الدنيا شوب يمكن
0: ما بحياتي شفتها عنه. يمكن
1: انا بحطهم بالنمليه بعلبه
0: اذا بتريدوا. طيب
1: انا بحطهم أوكي. بمرتبين بالنمليه يعني.
0: نعم طيب
1: ما تقولوا لي ما بتعرفوا يعني نمليه.
0: بلا بقى اكيد.
1: ايه افتكرت هذا مصطلح
0: ولا يا إيمان نحن من جيل بعضنا يعني. هلا سامي بتعرف شو هي النملية؟
1: برافو سامي
0: كمان نحن
1: الخزانة اللي بتجي هيك شبك اللي بيتهوى فيها الأغراض يعني.
0: طيب المهندس عبد الدندشي أنا كتير عم بنبسط أنه عم بيشارك معها هاليومين لأنه ما بيشارك إلا للمواضيع اللي بتشده
1: وبيعت نشرة يعني.
0: قال يا سيدي منشوف ما يالي ببرا
1: عدوا عندكم
0: عدوا نص حامضة بقي منا الرمق الأخير يعني احتمال ما ينزل شي منا. هذا الحكي
1: نشفت
0: هي بتهتل المرتبة الأولى النص حامضة يعني.
1: صح.
0: نعم احيانا نص بيضة او بياض البيض بفنجان قهوة، هذا يعني ليفل تاني، يعني
1: لا ما تقوله
0: يعني ليفل عالي
1: ليه؟
0: جدا
1: ليه بدل حط بفنجان قهوة ليه؟
0: طيب ادوية الله اعلم لشو. كم حبة شوكولا من زيارات من اعوام سابقة؟ صح
1: بالعيد
0: صراحة اي من عيدين بيكونوا من قبل، يعني بيكون الشوكولا على الغالب كمان بيكون سودا الشوكولا بلاك.
1: ايوه
0: ملا لها جمهور كتير،
1: او هيدي البونبون اللي بتعلق بس
0: الملا طعمه. اوكي انية مي فيها شفة صغيرة، انية حامض يمكن تفقع، وغيرها من القصص العجيبة.
1: تحياتنا لك ماضو مين الإجابات.
0: طيب
1: سيد مين معنا من صيدا؟ هات لنشوف. ابو عمر من صيدا عم بيقول قطرات العيون ونص حامضه، شو قصتها الحامضه؟
0: هي اكثر شيء بتلاقوها بالبراد نص حامضه. طيب اماني الحسين عم تقول علب الصوص اللي بيجوا مع الوجبات السريعه اللي ممكن ينعازوا. طبعا
1: وما بنعوزه،
0: ما بنعوزه، ما بنستعمله،
1: وما بنستعمله،
0: اخر شيء بينكبوا يعني او بنعطيهم لحدا، اكيد بينكبوا من بعد ما يصيروا يعني ما صالحين للاكل. القطر اللي بيبقى بعد الحلويات او اللي بيجوا مع الحلويات كادويات
1: بتلاقيهم مستفين،
0: بتلاقيه لونه أبيض القطر، يعني السكر تجمع تحت.
1: لا وأنيني مليانة، أنيني أنقص، أنيني فاضي بالآخر.
0: طب ما جمعهم بأنيني وحدة مع بعضهم صح. يعني طيب بس هي عم تقول أماني إنه هي مش هيك،
1: نعم.
0: يعني هي ببرادة مش هيك،
1: ممكن نلاقي
0: إيه هي. نعم. عم تعطي إنه شو شايفة بحياتها. نعم نعم
1: يس. خالتي أسمع بتقول بتحط زبدة، بتحط الشوكولا، بتحط جبنة،
0: زبدة صح، زبدة
1: كريمات، فحمة، بهارات.
0: يعني طلع هالفحمة الكل بيعرف فيها إلا أنا،
1: شايف هيدا عادة قديمة.
0: شو يا ماما شو قصة الفحمة؟
1: طب باسي ما بتعرفي شي بهالخبرية؟ بحطوا فحمة بباب البراد؟
0: لا أول مرة بسمع فيها أنا. صباحكم سعادة، مشهورة قصة الحامضة بباب البراد عم بتقول زينة. وعم تقول كمان تحاميل حرارة للولاد.
1: هلا أنا هول الأشياء بحطهم بالتلاجة صراحة،
0: تحميلي بالتلاجة.
1: أنا بحطها بالتلاجة، علب التحميل والأدوية اللي هيك بدها برد سقعة كثير بحطها بالتلاجة.
0: نعم
1: بهيك بوكس للتلاجة. طيب
0: مينا برجاوي عم تقول أناني ماي باكيت الزبدة. نعم
1: مزبوط. وما أنه أنا الزبدة بحطها بعلبة بالتلاجة، يعني ما بحطها بالتلاجة،
0: بتشيليها من ورقتها وتحطيها بعلبة يعني.
1: أكيد ايه بتشيليها من ورقتها بتفرور وبالتلاجة.
0: بس إذا بدك تستعمليها
1: بتظهرها قبل بخمسة دقايق،
0: بركي إجا عبالك فجأة بدك تستعمليها.
1: سفا هلا مشينا
0: ما بعرف.
1: أوكي
0: طيب أنية مي مبركة كمان، قالب زبدة، بيض. البيض دايما بيكون بباب البراد ولا بتحطيه جوا؟
1: لا أنا بحطه على الرف اللي بالبراد من جوا، في رف فوق
0: حسب التصميم البراد أصلا.
1: ايه بحطه برف البراد من جوا ببيعلبة.
0: نعم نعم
1: دواء حرق بنحطه بالبراد. ايه اوكي هات لنشوف. استجوا معنا حباس كمان يسعد صباحكم، عم بتقول تحاميل الحرارة لتبقى باردة، وعشان التوم على فكرة بيضاين أكتر بالبراد، أناني الريحة بيحطون بالبراد لما بتعبون بتقوى ريحتهم أكتر. أيوة. والفحم بيشيل رطوبة بالبراد. هاي جانا جواب على قصة الفحم.
0: شكرا حاجة جمانة حباس على رسالة، تحية لك كمان. تشيل الريحة من البراد كلهم عم يعني صراحة أول مرة بعرف هالمعلومة وبدي جربها. دواء الحرق دواء الحرق بحطوه بالبراد، ما بعرف إذا مزبوط.
1: كانت تيتا الله يرحمها تحط فحمة. يا إيمان ذكرتينا بالنملية، إيه كانت تحط الفحمة بالبراد، شفت يعني هاي خبرية قديمة يعني. صباح الأنوار فادية الشهال، نوع بهار صار له زمان وما معروف أي نوع بهار.
0: بعد أمي عم تجاوب على الموضوع، ماما أول عم تقول من أيام ماما رحمها الله،
1: الله
0: ماما عم تقول قصة الفحمة يعني
1: مزبوطة. مزبوطة.
0: أنا بس ماما غريبة. ولا مرة شفتك حاطيها.
1: ليه ما خبرتي لعلي؟
0: إيه هلا هي عم تقول عن البهارات إنه هي بتحط بباب البراد البهارات اللي هي قليلة تستعمله.
1: أيوة أنا البهارات بحطها بمراتبين بالثلاجة.
0: نعم
1: ما بحطهم بالبراد لا.
0: الحاج أحمد ناصر، الشليمونة بونجيسي غير مستعملة.
1: طب ليه بدها تكون بالبراد؟
0: بلا بتكون كتير يعني إذا عزت شي يوم.
1: لا أنا بعمل جارور للبلاستيكيات بحط هول القصص، صحون الكبيات
0: المعالي كتير جوارير وعلب وهيدا يعني
1: تعرف عندي
0: يعني.
1: المطبخ مليان خزن وجوارير
0: ما عم كل شي، إذا كل شي بدك تعملي له جارور
1: وبعد في قصص بدها ضب
0: يعني شليمونة بدك تعملي له جارور.
1: ليك ست البيت بتحب كتير لا مع البلاستيكيات ما بتعملوا جارور للبلاستيكيات أكيد
0: ما بتغرق إذا فيها معالق وشو
1: بتفتش عليها
0: مالك بس فكرة لأنه أمرار كتير من عوش شليمونة للبونجي سمولي
1: بتفكر وين بتلاقيها مع اللي بيشبهها البلاستيكية.
0: نعم
1: صوب نحطها بونيك.
0: طيب
1: أناني عصير وحليب وكاتشف ومايونيز، هبة حداد من ألمانيا مزبوط مزبوط.
0: طيب باسم عم تقول أنا بحط صحن صغير وفي كربونة ليسحب الروائح الكريهة غير الفحم. هالطريقة تانية
1: هالطريقة تانية حلوين هول الخضار.
0: صحن صغير وبقلبه كربونة بينحط بالبراد بيسحب الروائح الكريهة.
1: حلو
0: حلو.
1: بدي صبح حسيت منتهى دغيلي كمان هي بتصبح علينا وعلى كل العاملين بالإذاعة. إذن سؤالنا لليوم شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوه عادة بباب البراد؟ بعتولنا على 01 66 76 02.

0: إذا سؤال اليوم، شو الأشياء الغريبة اللي بتلاقوها عادة ببراد بباب البراد؟ وبعد الأجوبة عم تصلنا إيمان.
1: إيه حبوا السؤال. علي بيقول لك البابا الفحمة بباب البراد أخذناها من والدتي، بابا أخذها من والدته رحمه الله فايزة الرفاعي البيروتية، هي بيروتية وكانت تعملها يعني.
0: ما شاء الله، عم بيت الرفاعي بس من بيروت.
1: إيه بيرتي.
0: نعم ما شاء الله.
1: نص بيروتي نص بعلبكي.
0: ما شاء يعني الله. طيب دانيا جبري بتقولي سعد صباحكم صباح القلوب البيضاء، بحب أقول لفاطمة سعد الله يعافيك، بينحط فحم أو بن مكشوف؟ تفضلي بقى
1: كمان بن؟
0: هالاقتراحات لا يشيل الروايح، بس البن يعني حيعطي ريحة بن ولا لا؟
1: هلا حلوة ريحة البن،
0: هي بن بس نحن بالعمية بنقول بن.
1: كتير حلوة ريحة البن، حلوة.
0: لا يعني إذا حاطة مثلا أنت شي أكلة مثلا بازيلا ورز بالبراد، تجي تاكليها تطلع طعمتها بن يعني ما بعرف. أفيدينا دانيا، يعني البن هل يؤثر على الأطعمة الأخرى الموجودة في
1: بتغير
0: البراد؟
1: بتغير لها طعمتها. خبرينا. هلا إذا أنت عم تحط ضبهم بعلب أكيد ما حتغير طعمتها. ميرنا برجاوي أناني الماي باكيت زبدة، تحياتنا لك يا ميرنا. مين عنا؟ مروى عيسى، يسعد صباحكم بالخيرات والمسرات، تحية لإلكم ولجميع الأحباب أهلي زوجي جروب الحلو. الفحجة فاطمة، بالنسبة للسؤال نص حامضة، مكعبات مرق الدجاج، أدوية الحرارة للولاد. طيب شكرا لك. صحيح
0: أدوية الحرارة للولاد صح، عشان دغري يستناولوها يعني
1: على السريع.
0: نعم. الدواء الحرق، الدواء الحرق اللي من الأطفائية
1: ايه صح.
0: تتذكري
1: طبعا.
0: شو لونه؟
1: نسيت.
0: أصفر. لونه أصفر.
1: تتذكري
0: أكيد بتتذكري أنه كونسبت يعني أنه الدواء بس اللون، اللون إيه لأنه تذكروا هيك.
1: أوكي عنا كمان
0: عم بأكدوا علينا.
1: هادية قريتها رسالة هادية صندق ليه؟
0: بفتكر إيه
1: عم تقول هي بتشيل الزبدة من ورقتها وبتقطعها قطع صغيرة وبعلبة بالتلاجة هيك مثل ما سألك عليه، إذا بدك تستعمليها فجأة بتكون جاهزة. يعني القالب ما بتتركه كامل، بتقطعه. حبيت كتير الفكرة
0: هيك، بتسهل إنه يدوب بسرعة
1: المكعب اللي أنت بدك إياه. حبيت، يلا منصير بنعملها.
0: شكرا. يعني دائما هيك
1: تبادل الخبرات شفتو.
0: طيب حسب كل منطقة أو كل بلد بتتنوع الأغراض بباب البراد
1: صح.
0: طيب أوكي، في كمان هون رسالة أنشيلا. أوكي
1: أيوة أوكي، في إجابات ما بتنحط ما بتنقال يعني، بس أنه سبب

0: فريال عم تقول ما تنسوا الفحم لأنه بالزمانات ما كان عندهم تغليف للأكل.
1: نعم.
0: فكان يحطوا فحمة كرمال ما تتداخل الروائح ببعضها.
1: نعم.
0: ومن القصص اللي مشوفها بباب البراد هي إبرة الأنسولين، الكشك، علبة البن، مرطبان الصلصة.
1: ايه اكيد.
0: نعم.
1: طبعا
0: كمان ام الحسن عم تقول الفحم من زمان كانت التاتا والماما يحطوها، وانا عاده ما بحط اكل مكشوف بالبراد.
1: مظبوط.
0: بصراحه انا مع انه
1: وانا مع
0: يعني تخيل الجبنه مكشوفه بالبراد مثلا،
1: لا كله بعلبه ومرتب وموضب بتحافظ عليه وعلى جودته، يعني بيبقى معك بالبراد بطريقه نظيفه ومرتبه.
0: طيب. راس العجمي
1: راس العجمي ولا معسل يعني حدا مأرجلجي هيدا ما بيقولوا أسمائهم.
0: نعم نعم.
1: ماشي.
0: طيب بعد الفاصل عنا إن شاء الله فقرة طبخة اليوم. إيمان هيك رح تحضر لنا طبخة اقتصادية بما أنه هالشهر حيكون طويل علينا بإذن الله.
1: طويل
0: لأنه قبضنا قبل العيد
1: 25
0: قبضنا قبل العيد وصرفنا المعاش بالعيد، فنحن هلأ يعني وضعنا إن شاء الله ومطولي. بعدنا بسبعة، نحن تسعة، بعدنا بتسعة سامي، يعني بعد في 21 يوم
1: مسيرة طويلة بعد.
0: تازن طبخة اقتصادية بعد الفاصل، وعنا قصة مؤثرة جدا، ضيفنا حيكون إن شاء الله فضيلة الشيخ أديب الشامي، فما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العوندة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في التاسع من شهر حزيران 2026 الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1447 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يستعيد مساره التصعيدي بعد الجولة الإقليمية. السفير الأمريكي يؤكد المضي نحو وقف نار شامل.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت طهران تفشل مسرحية ترامب نتنياهو، لن نسمح بالاستفراد بحزب الله، إيران لا اكتفاء بالدفاع بعد اليوم.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. رئيس عون ينتقد إيران وقاسم بقوة. احتلال يواصل إجرامه 26 عملية للمقاومة. ترامب رابح على المسارين الإيراني واللبناني برضا طهران. باكستان تفعل وساطتها وطهران غير متفائلة.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت إيران تفرض معادلة الشمال مقابل الضاحية بدل معادلة أمن الضاحية مقابل الشمال. ترامب لنتنياهو بعد المواجهة: إذا ذهبت للحرب مع إيران قد تجد نفسك تقاتل وحيدا. اتفاق واشنطن يترنح، عيسى عند بر يدعو لانسحاب إسرائيلي وعودة النازحين. قليباف: نحارب ونفاوض في الوقت المناسب.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء: السفير الأمريكي ينقل توضيحات المناطق التجريبية ووقف النار الشامل ينتظر جواب الثنائي. عون يؤكد التنسيق الرئاسي وسلام، لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية. ترامب يحتوي حرب الصواريخ، دول في المنطقة طلبت مني منع نتنياهو من ضرب إيران. هجوم بالمسيرات على المعارضة الكردية الإيرانية في إربيل.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: المفاوضات الصاروخية الإيرانية لم تحقق أهدافها. اللبنانيون يرفضون الحرب ويرغبون بالعيش بسلام. بري رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالطرق السلمية. أنا من يتخذ القرارات وليس هو ترامب. نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق مع إيران.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن تحصن المسار اللبناني. عيسى: إذا توقف الحزب ستتوقف إسرائيل.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: تكريس أمريكي لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وطهران تلوح بهجمات جديدة، وإسلام أباد تدعو لضبط النفس. ترامب يلجم التصعيد ويبشر باتفاق. حصة الرئيس ترجئ جلسات البرلمان السوري. بدء حملة انتخابات الجزائر والتحدي المشاركة. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وتحية لكل اللي انضموا لنا. سريعا رح نفوت بطبخة اليوم، طبخة اقتصادية من قريب تناسب الأوضاع.
3: طبخة اليوم.
4: طبخة اليوم يا علي وفيرة. ليه؟ لأنه ما فيها لحمة وما فيها دجاج. هي اسمها الكفتة النباتية. بتعملوا كفتة بس بتكون نباتية.
2: كفتة بلا لحمة كيف يعني؟
4: كفتة بلا لحمة، مثل ما عم قلك، مثل ما عم تسمع.
2: سامي بيعرفها. مش
4: أنت بدك طبخة وفيرة، سامي بيعرفها. أوكي. لكن هيدي الكفتة النباتية اللي عم نحكي عنها، حتجيب الكسرول اللي بدك تطبخي فيها، حنحط فيها كل الأشياء اللي بدنا نعوزهم، حنحط فيها العدس الأبيض اللي بنعمل فيه المدردرة، حنحط فيها العدس إذن، حنحط فيها بصلة، حنحط فيها جزرة، وحنحط فيها راس بطاطا أكيد مقشرين وتركنا مثل ما هو، منحط لهم غمرتهم مي لينسلقوا كلهم سوا. أوكي، منغطيهم أكيد. نسلقوا، غطيناهم، رجعنا كشفناهم، صفيناهم من ميتهم، حطينا لهم ملح أكيد لما سلقناهم، وبلشنا من بعد ما صفينا ميتهم معاسهم كتير كتير منيح.
2: يعني قريب شوي لما نعمل شربة صفرة
4: نفس القصص اللي بتحطهم هنيك بتحطهم هون. بس أكيد البهارات تختلف. حنمعاسهم كتير منيح من بعد ما صفيناهم من الميت. من بعد أكيد بدنا نزيد البهارات، الكمون، البابريكا أكيد، الفلفل الأسود، وبنرجع من أكيد نسيت أنا شغلين حطها، هي الكعك، الكعك المطحون أو البقسماط بيسموه
2: هيك اللي يجمعهم
4: لحتى يجمعهم على
2: بعضهم. طب الكعك المطحون من بعد ما تهرسيهم،
4: من بعد ما نحن هرسناهم بلشنا عم نحط البهارات، حطينا الكعك المطحون، فرمنا بقدونس ناعم وحطيناهم بقلبهم. نرجع منكورهم هيك مثل ما أنتوا بتحبوا الكفتة، يا بتعملوها هيك الشياش طويلة أو تعملوها دوائر مثل ما أنتوا بتكون. فيكن تقلون، فيكن تشوون أكيد، ونرجع منعملهم بالساندويش أو مع ملفوف مثلا، سلطة الملفوف والمايونيز، أو بتحطوا له
2: فكرة حلوة،
4: كتير حلوة وطيبة. فيكن تحطوا له بطاطا مثلا مع تراتور.
2: هلأ هي قريبة لكبة العدس.
4: مظبوط 100%. هذه كفتة نباتية وما بتكلف كتير،
2: ما بتكلف فعلا، ما بتكلف وطيبة وشي جديد يعني.
4: صح.
2: طيب شكرا، جربوها، إذا جربتوها خبرونا كيف تطلع معكم. خلينا ننتقل لقصة وعبرة.
3: قصة وعبرة.
4: يقول أحدهم: كنت أربي جملا لسنوات، وفي يوم من الأيام لم يطع كلامي ولم يلتفت لأوامري، فسيطر الغضب علي لدرجة أني ضربت هذا الجمل وأهنته فوقع على الأرض، وبعدها صار يستجيب لكل طلباتي. ويوما زارني صديق له خبرة طويلة في تربية الجمال، فلما رأى جملي قال لي: انتبه من البهيمة التي تربيها، فنظرات جملك ليست مريحة، وهو يتابعك بنظره أينما ذهبت، وتصرفاته مقلقة وغير مريحة. بعد أن غادر الصديق وضعت فراشي على باب البيت حيث تعودت دائما أن أنام، ووضعت تحت اللحاف المخدات ليظهر لمن يرى أني أنام في هذا المكان، وصعدت إلى سطح المنزل لأراقب الجمل هل يحضر لي شيئا ما؟ مرت دقائق وبدأ الجمل يتقدم نحو الفراش ببطء، وكأنه يريد أن يقوم بتصرف ما خلصه. اقترب أكثر من الفراش وبرك عليه بكل قواه، وعندها صرخت باسمه فارتجف ووقع على الأرض، فنزلت إليه فوجدته قد مات. وعندما أتى صديقي في اليوم التالي سألته أن يعرف لي ما سبب الوفاة، وبعد الفحص وشق صدر الجمل وجد الخبير أن قلب الجمل انفجر من شدة الغيظ. هذا قلب بهيمة، فما بالكم بالإنسان المقهور والمظلوم.
2: لنحكي أكثر عن العبرة من هالقصة بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ أديب الشامي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم. بداية شكرا على تلبية الدعوة، ونحن كتير سعيدين أنك أنت معنا اليوم.
5: بارك الله بكم.
2: آمين وبكم. شو العبرة اللي بناخذها شيخي من هالقصة؟
5: هلا حأحكي بالنسبة للقصة على محورين. المحور الأول عواقب الغضب، لأنه لاحظنا أنه بسبب الغضب ضرب البهيمة ضربا كان لا ينبغي. والأمر الثاني، المحور الثاني، الرفق. فأما بالنسبة للغضب، فالغضب من الصفات المذمومة إن لم يكن لله. فكم سبب الغضب من عداوات وأحقاد، سبب الغضب فرقة بين الأزواج، تشتت الأسر، ضياع الأولاد، سبب قطيعة للأرحام. كم حصل لسبب الغضب من حروب وفتن وسفك للدماء. فالغضب يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. من لاحظ بصحيح البخاري بيقول باب الحذر من الغضب، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام والذي كان لنا قدوة حسنة كما قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حذر من الغضب. فجاء في البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فهذا فيه نهي يعني من النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، فإن الغضب مفتاح لكثير من الشرور. كمان نلاحظ بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه عند الغضب بالجنة. قال له أبو الدرداء رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك الجنة. كمان روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى

0: إن الوضوء يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار، أو إذا كان واقفا قائما يقعد. نعم، هذه من الأشياء التي تساعد في ترك الغضب. وللعلم والإشارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، يعني فكان إذا غضب غضب لله. هذا الأمر الأول اللي جر هذا الشخص صاحب الدابة صاحب هذا الجمل ليضربه هو الغضب. المحور الثاني الرفق، الرفق بعباد الله. فالرفق واللين من أخلاق المسلمين الصادقين. الله تعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل هين لين قريب سهل. فهذه خصلة حميدة، الرفق، وليس مع الإنسان فحسب بل حتى مع البهائم أيضا. فإن الرفق كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. على سيرة الجمل كمان بذكر هالحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن سهل رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة من أول النهار، فمر ببعير جمل مناخ على باب المسجد قد لحق ظهره ببطنه. يعني نحن مثل ما بنقول بالعامية لازق بطن الظهر، يعني من الهزال من النحول من شدة الجوع. ثم مر به آخر النهار، مر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البعير آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي، يعني بحثوا عن هذا الرجل طلب فلم يوجد. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، المعجمة يعني التي لا تنطق، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، أي اركبوها وهي تقوى على الركوب. الله تعالى سخر لنا من البهائم ما هو للركوب، سخر لنا من البهائم والدواب للركوب والأكل ونحو ذلك. كلوا فاركبوها صالحة أي تقوى على الركوب، وكلوها صالحة أي إن كانت سمينة صالحة للأكل. وحبكم من هنا ألفت نظر ولو كان بالختام، أن ضرب البهيمة يعني منه ما هو جائز إن كان للتأديب من غير إيذاء، ومنه ما يكون محرما إن كان فيه مجاوزة للحد بأن كان من غير سبب يبيح الضرب. كمان بلفت نظر أن ضرب البهيمة على وجهها حرام، يعني وإن كانت بهيمة. فهذا ما جاء يعني في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم عن موضوع ترك الغضب وأنه من الصفات المذمومة، وعن موضوع الرفق واللين مع عباد الله ومع غير عباد الله من الإنسان، يعني في من المخلوقات كالبهيمة.
1: نعم،
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أديب الشامي، شكرا على هالمعلومات الجدا قيمة. نعم، اللي أفتنا فيها.
0: الله أكرمكم الله، بارك الله بكم.
1: آمين وبكم في أمان الله شيخي.
0: أحسن الله إليكم، بحفظ الله،
2: مع السلامة.

0: يبقى نذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الثلاثة 9 حزيران بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:42 دقيقة، العصر 4:27، المغرب 7:54، والعشاء 9:30. كمان شو عنا برامج اليوم إيمان؟
1: بدنا نذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، ست كن ملازما لها ولا تتركها.
0: بجدد الموعد معكم بإذن الله بكرة 7:15 صبح توقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: غذاء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان، تليفون 76-616-669 76-616-669.

بكم. في آخر التطورات الميدانية، غار طيران الحرب المعادي على حي الحمادية في بلدة العباسية في قضاء صور، وعلى بلدة دير أنون رأس العين ورمادية، وعلى بلدة كفر صير. وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا أطراف بلدة ألاوي وفي جزين. تعرضت القطران بما يعرف بجوزة خضر وحرج القطران لقصف مدفعي معاد. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنه دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. فقد استهدفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشئيف بقذائف المدفعية. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 40 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 25 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز 42 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,449,000 ليرة، صفيحة البنزين 98 أوكتان 1,467,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,081,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,287,000 ليرة لبنانية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية بحسب وكالة فرانس بريس. وقال بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلة في نيويورك: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق، سيكون جيدا جدا. أضاف ردا على سؤال أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. في المقابلة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع الجانب الإسرائيلي للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وقال بوزشكيان في منشور على منصة إكس إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوى الوطنية، نحن لم نترك الميدان ولا طاولات المفاوضات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض GFZ أن زلزالا قوته 6 درجات هز منطقة قبالة سواحل كوبا، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريضة مريم عبد الرحمن جالق في مستشفى الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 712 728. إذن المريضة مريم عبد الرحمن جالق في مستشفى الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 712 728. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة بلحظة.
1: وديني سلامي يا رايح للحرم.
0: في حملة الديوان للحج والعمرة لموسم حج 2026.
2: يا حملة الديوان في كل هنا
0: ونوار. كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي.
3: صوار الحرمين مضوا ولبير الخيرات سعوا.
4: الله الله.
0: وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

0: وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلا كبيرا من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.
1: عبد اللبى يرجو ربا يقصد حجا يظهر حبا.
0: مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

0: ومن حيث بدأت الرحلة نختمها مع استقبال حجاجنا الكرام العائدين إلى حبن الوطن والأهل.
1: اختم حول الكعبة سبعة بالخير فرح دوم في المسعى.
0: وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائما بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.
2: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01 00961-3313-922.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهنئ حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسك الحج لهذا العام ونطلب منهم أن يستغفروا لنا بأن يقولوا اللهم اغفر لنا ولفلان ولوالديه ولأحبابه. نسأل الله أن نكون ممن قبل حجهم وخرجوا من ذنوبهم بعد هذا الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على فضائل الأعمال وحثنا على التمسك بالأحكام الشرعية من الوجوب والندب وترك ما بين حكمه في الشرع أنه حرام أو مكروه أو خلاف الأولى. وهنا يحسن أن أتكلم عن خصال حري بك أخي المؤمن أن لا تتركها وأن تلازمها حتى الموت، فإنك إن مت على ذلك دخلت الجنة. في أيامنا هذه كثر عكس هذه الخصال، يعني التمسك بعكس هذه الخصال التي سأتكلم عنها، وانتشر ضدها، وهذا على خلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن أراد النجاة في الآخرة عليه أن يسلك مسالك النجاة وعليه أن يسلك سبل النجاة، والنجاة لها أسباب، عليك أن تطرق أبوابها كلها. أولا، لا بد للنجاة من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد منه ليكون الإنسان ناجيا، وبدون الإيمان بالله ورسوله لا ينجو الإنسان في الآخرة، لا نجاة في الآخرة، لا يدخل الجنة ولا يجوز الصراط ولا تثقل موازينه في الميزان ولا ينال شفاعة ولا يرضى عنه الشفعاء ولا يشفع له شافع بالمرة، لأنه ليس على الإيمان. فإذا الشرط الأول للنجاة

هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم: لا يجوز أن يسوي الإنسان بين الإسلام وغيره من الأديان، إنما هو دين واحد عند الله مقبول هو الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأمرهم باتباعه ونهاهم عن تركه وجعل كل ما سواه باطل. يقول ربنا في القرآن الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالمعجزات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهنا ليس معنى حقا علينا نصر المؤمنين أنه يجب على الله شيء، الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده من غير وجوب عليه، الله لا يجب عليه شيء، الذي يجب عليه هو من له آمر وناهي، أما الله سبحانه فلا آمر ولا ناهي له. وهنا يحسن أن نذكر حديثا فيه خصال جميلة من لازمها واعتنى بأدائها ومات على ذلك له جزاء عند الله، له ثواب عند الله، له كرامة من الله، فلنستمع إلى هذه الأمور. وهذا حديث رواه الطبراني وأحمد وغيره عن معاذ بن جبل أو عن عائشة على حسب الرواية أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع: ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. معناه له ثواب من الله، الله وعده أن يدخله الجنة. رجل خرج مجاهدا فإن مات في وجهه في طريقه كان ضامنا على الله. ورجل تبع جنازة، والآن كثر فينا التخلص من مثل هذه العادات، كثر فينا الابتعاد عن هذه العادة الحسنة. كتير منا بالشتوية بيقول هلأ شتا بدي روح أتبع الجنازة، خلاص بدي قلن بعزيهم أو بروح لعندهم بالعزة، ولكن لا يتبع الجنازة. وآخر يقول هلأ صيف وشوب وشمس، وين بدي روح على الجنازة؟ خلص برجع بروح بعزيهم. فبتلاقي أوقات تجد في بعض الأحيان الجنازة معها عدد قليل، مع أنه كان شخص عنده معارف عنده ناس، بس الناس صارت بالغالب تجتنب مثل هذه الأمور. سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يصلي على الجنازة، ولكنه في أول أمره ما كان يتبع الجنازة، تجي الجنازة يصلي عليها ولكنه لا يتبعها إلى الدفن. فسمع حديثا أن من صلى على الجنازة ثم تبعها كان له قيراطين من الحسنات، قيراطين يعني جبلين. فأمسك بالتراب لما سمع الحديث، فأمسك بالتراب وحثاه على رأسه وقال: كم فوتنا على أنفسنا من قراريط، قديش ضيعت من جبال الحسنات لأني ما كنت أتبع الجنائز. بعد ذلك صار يتبع الجنازة. هذا كلام للرجال، حري بك أيها الرجل
أن تتبع جنازة أخيك. من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات أن يتبعه، لا أن يتركه، لا أن يترك أهله وحدهم من دون من يؤنسهم، من يشاركهم في العزاء، من يكون بقربهم، يقف بجانبهم. هذا بزماننا قل كتير. البعض ماذا يقول؟ وليس فرضا، وكأنه لا يفعل إلا الفرض، أو وكأنه ضمن أن يفعل كل الفرائض، أو كأنه لا يحتاج إلى ثواب السنن. يقول لك هذا فرض، هذا ليس فرضا، هذا ليس فرضا. المهم أنه يكون الأمر فرض، هذا الأصل عند البعض. تصلي السنة، يقول لك هذا ليس فرضا. نعم ليس فرضا صحيح، ولا نحث الناس عليها بتكذيب الشرع، بأن نقول كما يقول بعضهم من لم يصلي السنة يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. هذا باطل مردود، ليس صحيحا، لم يثبت، بل هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال ذلك. نعم، ولكننا لا نثبط الناس عن السنة، بل نحثهم على السنة. وأيضا بنفس الوقت ما بنقول عنها فرض أو برتبة الفرض، لا، لو الإنسان لم يصلي السنة لا يؤاخذ في الآخرة، ولكن فوت على نفسه كثيرا، وهو بحاجة إلى الحسنات يوم القيامة. ورجل تبع جنازة فإن مات في وجهه في طريقه كان ضامنا على الله، ورجل عاد مريضا فإن مات في وجهه، الخصلة الثالثة، كان ضامنا على الله. وكثير منا هلأ بطل يزور المرضى، ما عاد يزور المرضى. ليش ما عم بتزور المرضى؟ بيقول لك مشغول، ما في وقت. وفي الحقيقة قد يجد وقتا، ولكن ما عنده همة لذلك، أو أحيانا يخاف من أن يصيبه مرض إذا ذهب إلى المستشفى أو إذا زار مريضا، بيخاف فلا يزور المريض. ينبغي لك أخي المؤمن أن تتوكل على الله، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا ربك شاء لك أن تصاب فلا بد أن تصاب. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والسيدة عائشة أيضا ابنته كانا شديدي التوكل على الله، حتى أنه كانت عائشة تجالس جاريتها التي أصيبت بالجذام. جذام هو مرض يصيب الجلد، يتهرأ منه الجلد واللحم ويخرج منه ريح قبيح، يعني منظر لا يميل إليه الناس. كانت تجالسها، وكان أبو بكر يأكل مع المجذوم في قصعة واحدة، يأكل هو بنفس الصحن. نحن وين من هول؟ نكون واحد أحيانا مقرب يكون عنده زكام، تلاقي الواحد يأنف من زيارته، يقول لك لا لا لا لا ما بدي زوره، هذا لا مرشح معه، قريب معه كذا، وغير ذلك مما رأيتم حتى في أيام كورونا من المبالغة في الاحتياطات، من المبالغة في الخوف والهلع. بعض الناس ما عاد يزور والده ولا والدته، بعض الناس لم يحضر جنازة أبيه ولا أمه. مات أبوه لم يحضر جنازته، ما قبل يروح يحضر الجنازة. شخص بي وأمه حاطين لهم مكانات من ضيق التنفس، ما قبل أنه يروح يزور أمه وبيه أو يشوفهم،
كان صار له نحو 20 يوم ما شايفينه وحاطين له مكانات ما قبل انه يروح يشوفهن. هذا كمان صار بايامنا امر منتشر. سبحان الله شفنا ناس كانوا يروحوا يزوروا المرضى بكورونا وما صار لهم شيء، وناس اخذوا الاحتياطات، ناس من اقربائنا يعني عائلاتنا اصدقائنا. يعني في واحد اذكر انه كان ما يصافح حدا، كمامه وهيك يوقف بعيد، وقفوا بعيد ما حدا يقرب. اصيب بواحده شديده جدا مع انه كان اخذ كل الاحتياطات اللي هي يعني التي طلبت من الناس. وامراه اخرى كانت تعود للمرضى اللي معهم كورونا وتزورهم بالوقت اللي ما حدا عم يزورهم بالمره، تروح تطبخ لهم، تساوي لهم امورهم، تنظف لهم البيت، تساعدهم يعني باب القرابه والرحم. يعني كل شيء في كورونا بالعائله زارتهم، ما اصيبت بالمره. سبحان الله العظيم. يعني هذا دليل على ان المرض ليس هو الذي يوجد نفسه، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في من يشاء. نحن بأيام ذي الحجة نذكر قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا إسماعيل، حيث أمره الله بذبح ولده إسماعيل الذي لم يكن نبيا بعد، كان فتى ولم يكن إسماعيل من أهل المعصية بل من أهل التقوى، من أهل الصلاح. سيدنا إبراهيم نفذ الأمر، أراد، هم بتنفيذ الأمر، قصد تنفيذ الأمر، باشر تنفيذ الأمر. أمر السكين على عنق إسماعيل ولكنها لم تقطع، كأنها اليد تمر على اليد. اليد إذا مرت على اليد هل تذبح؟ كأنها لحم، ما كأنها حديد، ما عادت تقطع. قال يا أبت اطعم بها طعنا، صار يطعن بها تفر السكين، يعني تميل عن الموضع الذي يريد أن يطعن به، ما عادت تدخل في العنق، يدخلها لا تدخل. ثم فدي بكبش من الجنة، وهذه السكين ما قطعت، لأن الله خالق الأسباب والمسببات، خالق السبب اللي هو السكين والمسبب عنه اللي هو القطع، وكذا النار وما يسبب عنها وهو الاحتراق، وكذلك الماء والري، كل ذلك بخلق الله. لا الطبيعة تخلق ولا الماء تخلق ولا النار تخلق ولا السكين تخلق. الصنف الرابع الذي تكلم عنه الرسول، ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد لصلاته، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. ورجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. ورجل قعد في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إليه سخطا ولا ينقمه، فسلم الناس منه وسلم من الناس، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. يعني شوف الحديث، انك تقعد ببيتك وما تحكي على حدا وما تغتاب حدا وما تجر ضرر على مسلم ولا تجر ضررا اليه ولا تفعل ما يسخط الله عز وجل ولا يلحقك تبعة من مسلم، وسلم الناس منك، وكانت عزلة خير،
فهذا الإنسان على خير عظيم بهالوقت اللي كتير من الناس عم توقع بأعراض بعض وعم تغتاب بعض وعم تاكل بعض. حجم الحرام اللي انتشر بزمننا لو كان في زماننا عالم مثل غزالي ومثل السيوطي ومثل ابن حجر ومثل النووي، هول اللي ماتوا من 300 من 500 و600 و700 سنة، لو كان في بزماننا أئمة السلف مثل الجنيد ومثل مثل السري السقطي وغيرهم، ولما نسمع عنهم قديش كانوا ملتزمين وقديش كانوا يخافون الله، يمكن لو كانوا بزماننا من كتر ما عم نشوف وكتر ما منتشر الحرام يمكن كانوا قعدوا براس جبل وما عادوا نزلوا يخالطوا الناس. نعم، في كثير من الأحيان بهيدا الزمان العزلة أحسن من مجالسة أغلب الناس. في ناس بتزعل ليش ما بتجي، ليش ما بتطل، ليش ما بتقعد معنا، بيحكوا مع البعض يعني هيك، ليش ما بتجالسنا، ليش ما. العلماء قالوا إذا بدك تخالط الناس إما للتعلم أو تعليم أو نصيحة، يعني تعلم وتعليم وإنك تنفع الناس بشي، غير هيك ما تقعد. بزماننا يمكن كان شددوا على هذه القواعد أكثر وأكثر لانتشار المحرمات. شوفوا الغيبة قد انتشرت بين الناس، يكاد لا يخلو بيت، يكاد لا يخلو بيت أو مجلس بكثير من النواحي إلا وفيهن غيبة من دون ما نحس، من دون ما نشعر، يعني من دون ما ننتبه، من دون ما ننتبه إنه نحن عم نوقع بالغيبة، فلان كذا، فلانة كذا، شو بنكون عم نعمل هيك؟ عم تتسجل علينا الذنوب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكل حدا عم يسمعني، يمكن أختنا هلأ عم تسمعني بالبيت، أخونا عم يسمعني بالسيارة، أو فلان يسمعني خارج لبنان عبر الموقع، أو شخص عم يحضرنا على اليوتيوب، بدي منك طلب اليوم لوجه الله تعالى، وأسأل الله أن تكون نصيحتي هذه لوجه الله تعالى. اليوم ما تغتاب مسلم، ما تذكر مسلم بسوء في غيبته، يعني بما لا يرضى أن يتكلم الناس عنه بذلك. ما تحكي عن حدا اليوم، مش معنى كلامي أنه بكرة أحكي، لا، اليوم ما تحكي. أي حدا بيجي بيقول لك فلان أو فلانة، قول أنا ألتزم طاعة ربي، لا أريد أن أغتاب أحدا من المسلمين، ويوم زيد عليه يوم ويوم زيد عليه يوم، حتى تلاقي حالك صرت بعد أيام تركت هذه العادة الخبيثة، العادة اللي هي عادة الغيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الله الغيبة التي فيها ذكر لمسلم في غيبته وهو لا يشعر، شبهها بالذي يأكل لحم أخيه وهو ميت، في أن هذا لا يشعر وهذا لا يشعر، لا يشعر هذا بالانتهاك الذي يحصل له وهو ميت، كذلك ذاك الذي لا يشعر بالانتهاك الذي يحصل له وهو حي. انتبه. ولا يغتب بعضكم بعضا
أحيانا الغيبة توصل للكبائر. كيف؟ بيحكي عن واحد من المسلمين بغيبة ولكن إلى درجة الاستطالة في عرضه، يعني اليوم بيحكي عنه وبعد شوي بيحكي عنه، بالمجلس الفلاني بيحكي عنه، وبكرة بيحكي عنه، وهون بيحكي عنه، وهون بيحكي عنه، ويوم واثنين وشهر واثنين، تمر الأيام وهو عم يغتاب في كل مجلس. استمع لما يقوله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الاستطالة في عرض أخيك المسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني هذا ذنبه كأشد الربا، والربا ذنب من الكبائر، يعني استطالة الرجل في عرض أخيه من الكبائر. انتبه لمثل ذلك، ارجع إلى عادتك وعادة آبائك وأجدادك في عيادة المرضى، فإن مت وأنت في عيادة المريض دخلت الجنة، وامشي في الجنازة، اتبع الجنازة، فإن مت في طريقك ضمنت الجنة، أنت من أهل الجنة. وإذا عدت ببيتك ما تحكي على حدا من المسلمين، ما تغتاب حدا من المسلمين، ما تجر مصيبة إلى مسلم، لا تسخط الله تعالى عليك، كف شرك عن المسلمين، انتبه لأداء الواجبات واجتناب المحرمات ولو كنت في بيتك وحدك. في ناس بيقعدوا ببيوتهم صحيح، ولكن بيضيعوا الواجبات، بيقطعوا الأرحام، بيضيع النفقة الواجبة، بيضيع الصلوات، بيقضيها على المحرمات والمنكرات. لا، مش هيك المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أنه يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، لا يضر الناس، لا يؤذي الناس، ولربما تكون خلوته للفكر والذكر، للفكر التفكر بمخلوقات الله، لربما للتأليف، لربما للكتابة، لربما للنصح، لربما لخدمة أهل بيته، لربما لمساعدة مريض عنده في البيت، عنده أسباب كثيرة، لربما للصلاة، صلاة النافلة التي يحب الله ورسوله أن تصلى في البيت، هذه النوافل التي لا حصر لعددها، صلي قد ما بدك. كذلك الذي يذهب قاصدا لمجلس العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا هلأ بطل يروحوا على مجالس العلم. ليش ما عم تجي على مجالس العلم؟ بقول لك في درج ما قادر اطلع وانزل. ليش ما عم تروح على مجلس العلم؟ قل لك تعبان. ليه ما عم تروح؟ يقول لك جيت من الشغل تعبان. صدقني لو قيل لبعضنا في $100 عم تتوزع آخر الشهر، يعني لو بده يطلع مش على الطابق الخامس والسادس والسابع، لو بده يطلع 20 طابق مستعد انه يطلع، لانه في مال. طيب ما ثوابك اذا انت حضرت مجلس العلم؟ شو لك ثواب؟ بس نحن كتير منا مع انه مصدق بالثواب والاجر، بس لانه ما شاف شو الثواب بالجنة وشو قلو بالجنة، ما بتلاقي محمس كتير على هذا الأمر، إنما يقبله بضعف الهمة. لو شاف بعيونه الحسنات، الأشجار التي ساقها من ذهب،
لو شاف البيت بالجنة لمن صلى 12 ركعة سوى الفريضة، لو شاف بعيونه هذا الثواب ما كان قصر هيك. طب شو ثواب حضور مجلس العلم؟ وشو ثواب الصلاة؟ انت ورايح على المسجد لتصلي فيه بكل خطوة لك حسنة، بكل خطوة ترتفع درجة. والحديث اللي بكرروه إخواننا هون بالإذاعة قبل أوقات الصلاة أو بعد أوقات الصلاة، أن المسلم إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. نزلا هو ما يكرم به، ما يكرم به الضيف. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح له إكرام، له في الجنة إكرام، له مكان يكرم فيه لأنه يذهب إلى الصلاة. وزد عليه أن الصلاة في المسجد على الرجال فرض كفاية، صلاة الجماعة فرض كفاية، ما قلنا سنة عينية، قلنا فرض كفاية، ثواب الفرض عظيم. تلاقي بيمرق من حد المسجد بيطلع على بيته، ما بيطلع ما بيفوت على المسجد ليصلي لأنه في 10 دقائق صلاة، عم يخسر هذا الإنسان، عم يضيع على حاله زيارة المرضى واتباع الجنائز وصلاة الجماعة حضور مجالس العلم. نحن بحاجة للحسنة، انتوا شايفين الحر اللي نحن فيه، كيف أن الواحد منا لا يستطيع أن يقف 10 دقائق في الشمس مع بعد مسافتها، فكيف بدنوها يوم القيامة من رؤوس الناس؟ نحن بحاجة إلى الحسنة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين، وأن يجعلنا من القائمين بالواجبات، من المنتهين عن المحرمات، أن يجعلنا من القائمين المصلين الصائمين الواصلين للأرحام البارين الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا من المتصدقين، من العافين عن الناس، من الكاظمين الغيظ، أن يجعلنا ممن يعود المرضى ويتبع الجنائز، أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة المحمدية، بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبآثار محمد وبأفعال محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يثيبنا عليها خيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مار الياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. صعد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق واسعة من جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا استهدف عددا من المدن والبلدات. وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروي قبل قليل تهديدا وأنذارا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها بالإخلاء فورا، كما أغار طيران الحرب المعادي على حي الحمدية في بلدة العباسية في قضاء صور، وعلى بلدة دير آنون رأس العين والرمادية، وعلى بلدة كفر صير. وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا أطراف بلدة قلاوي. وفي جزين تعرضت القطراني بما يعرف بجورة خضر وحرج القطراني لقصف مدفعي معاد، وأفيد عن سقوط شهيدين في غارة لمسيرة معادية استهدفت بلدة كفر رومان، واستهدفت غارة من مسيرة للمرة الثانية منطقة النبطية. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنه دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، فقد استهدفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شقيف بقذائف المدفعية. في إطار المفاوضات، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الخارجية الأمريكية بأنه تم تحديد 22 من حزيران الجاري موعدا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وبعد عودته من واشنطن حيث شارك بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية، جاء السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وأعلن بعد لقاء الرئيس بري في عين التينة أن كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى. فالزيارات التي شملت بعبدة وعين التينة والسراي جاءت بعد ساعات من تصعيد ميداني خطير في الضاحية الجنوبية والجنوب بالتزامن مع المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، ما جعل المفاوضات الجارية تخوض أصعب اختبار لها حتى الآن. لكن الرسالة الأمريكية كانت واضحة، لا بديل من التفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي كطريق وحيد لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وفتح الباب أمام إعادة الأعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق الحدودية. وفي قصر بعبدة برز تمسك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالمسار التفاوضي بوصفه نقطة الارتكاز الأساسية في المرحلة الراهنة. ومن السراي الحكومي جاءت رسالة رئيس الحكومة نواف سلام أكثر مباشرة وحسما، حين أكد أن لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. أما في عين التينة فقد حمل اللقاء بين الرئيس بري وعيسى طابعا مختلفا، إذ ركز على إزالة الالتباسات التي ظهرت بعد التصعيد الأخير. وفي أول رد من عين التينة شددت مصادر بري على التمسك بوقف شامل وكامل لإطلاق النار ووقف عمليات الهدم والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. حياتيا، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان إعادة تسيير رحلاتها من العراق وإليه اليوم، وستعطي الأولوية للركاب الملغاة حجوزاتهم. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة، و98 أوكتان 40 ألف، والمازوت 25 ألف، قارورة الغاز 42 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,449,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,467,000، المازوت 1,081,000، أما قارورة الغاز ف 1,287,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم الثاني بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه نجح في تخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، وأن دولا إقليمية طلبت مني الضغط على نتنياهو لخفض التصعيد، وقلت لي نتنياهو ستجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران، وأخبرته بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران، وهو أبلغني متأخرا بضرب إيران ونجح في تخفيف الهجوم. وفي حديث آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد تكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، ومؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن إيران والجانب الإسرائيلي اتفقا على وقف إطلاق النار، كما أكد ترامب أنه لا يلوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأن القوات الإسرائيلية تعرضت للقصف، واصفا المكالمة التي جمعته بنتنياهو بأنها كانت رائعة. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزنشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع الجانب الإسرائيلي للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وقال بوزنشكيان في منشور على منصة إكس أن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوى الوطنية، نحن لم نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أن طائرة حربية تابعة لها أطلقت النار على ناقلة نفط فارغة في خليج عمان، وأعطبتها بعد أن انتهكت الحصار الذي تقره واشنطن على موانئ إيران. وإلى اليمن، حيث أفادت وكالة رويترز بأن جيش العدو الإسرائيلي اعترض في وقت مبكر لليوم هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفارات الإنذار من تسلل طائرة في منطقة إيلات. أعلن الاتحاد الأوروبي إقرار عقوبات على إيرانيين ووحدة تابعة للحرس الثوري بتهمة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مكتوب أنه أدرج قيادة إقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصين هما محمد أكبر زادة وحميد حسيني. وأضاف البيان أن أكبر زادة يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري، بينما حسيني هو ممثل اتحاد مصدرين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران. وإلى الجزائر، حيث تنطلق اليوم حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من تموز، حيث يتنافس نحو 11 ألف مترشح على عضوية المجلس الشعب الوطني المؤلف من 462 مقعدا. وتتنافس في الانتخابات عشرات الأحزاب، أهمها ثماني تشكيلات كبرى تتوزع بين الموالاة والمعارضة. أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض GFZ أن زلزالا قوته 6 درجات هز منطقة قبالة سواحل كوبا، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار. هذا وأسفر الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي للفلبين بقوة 7.8 على مقياس ريختر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية، بعدما تسبب بانهيار أبنية وإطلاق تحذيرات من موجات مد بحر تسونامي في أنحاء المنطقة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 26 درجة فوق الجبال من 15 إلى 27، أما في الداخل من 15 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حار البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة. مدينة عظيم الجلال. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

0: الحمد لله رب الكائنات، والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات، سيدنا ونبينا محمد زاكي الصفات، وعلى آله وأصحابه أهل المكرمات. وبعد، أسلفنا في الحلقة السابقة أن المجموعة المهاجرة الأولى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسبب سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحاجج المشركين بحجج دامغة مفحمة لهم، إذ كانوا يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة والنجم، فتلاها عليهم في أحد أنديتهم. ولما وصل إلى قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تكلم الشيطان بدون أن يرى في المجلس فقال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فعلم الصحابة الكرام أن هذا ليس صوت النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يقل بالتأكيد وبالجزم هاتين الكلمتين الكفريتين، لأن بعض المشركين استغربوا لما سمعوهما، إذ فيهما تفخيم لأصنامهم وتعظيم، ومحال أن يصدر مثل هذا الأمر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل السورة القرآنية فوصل إلى ختامها، وهو قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسجد المسلمون خلفه لله تعالى، وسجد المشركون خلفهم. ولا يجوز اعتقاد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نطق بهاتين الكلمتين، لأن فيهما هدما لعقيدة التوحيد التي جاء بها، لأنه معصوم، وقد تقرر بالبرهان والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على لسانه عمدا أو سهوا، أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقيه الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو يتقول على الله عمدا أو سهوا. وقد قال القشيري: ولقد طالبت قريش وثقيف نبينا عليه الصلاة والسلام إذ مر بأصنامهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعدوه بالإيمان به إن فعل، فما فعل ولا كان ليفعل صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا، فعادوا ولم يكن الأمر كما ظنوا. وفي شرح واف للآية الكريمة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، معناها كما قال القرطبي: هي على سبيل الاستفهام الإنكاري، أي أفرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى، أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد؟ واللات في الأصل رجل لات، أي كان يلت الدقيق ويطحنه على صخرة، ويمزجه بالسمن والتمر، ويبيعه لزوار الكعبة من الحجاج الذين كانوا يأتون البيت العتيق في الجاهلية. فلما مات هذا الرجل، عبدت قبيلة ثقيف تلك الصخرة إعظاما له والعياذ بالله. وأما العزة فكما روي أنها كانت عبارة عن ثلاث شجرات في وادي نخلة. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال له: إيتي بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات، أي شجرات، فاضد الأولى أي اقطعها. فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فعضد الثانية. فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فعضد الثالثة. فأتاها فإذا هو بامرأة سوداء نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها، وكانت كاهنة ذاك الصنم. فقال أحد من كانوا يعبدونها وقد أسلم: يا عز كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضرب سيدنا خالد رأس تلك المرأة ففلق رأسها، فإذا هي حمامة أي فحمة. ثم قطع الشجرة الثالثة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة ولن تعبد أبدا. وأما منات فسميت بذلك لأنهم كانوا يريقون عندها الدماء التي يتقربون بها إليها. وقيل سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. والغرانيق جمع غرنوق، وهو طير الكركي أو طائر يشبهه، أو الذكور من طير الماء، والمقصود أصنام كانت تعبد من دون الله تعالى. ويروى أنه كما قلنا آنفا قد فشت أخبار تلك القصة حتى بلغت أرض الحبشة، وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد سجدوا وأسلموا، ونقلت إشاعة أن الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة وهما من شرار المشركين قد سجدا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: فمن بقي بمكة إذا أسلم هؤلاء؟ وقال جمع منهم: إن عشائرنا أحب إلينا. فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركبا من كنانة، فسألوهم عن قريش وعن حالهم، وتبين لهم أن الأمر كان خدعة شيطانية، فاتفقوا فيما بينهم على الرجوع إلى أرض الحبشة. ثم قالوا: قد بلغنا، ندخل فننظر ما في قريش، ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم نرجع. فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار، أي بأخذ العهد من شخص على حمايته وإجارته من عدوه، سوى ابن مسعود، فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرض الحبشة. ثم حصلت تطورات كثيرة سنذكرها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، فترقبوها.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجلال.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.
2: مدينة

0: Sonanın hoşu. Sonanın hoşu.
1: يسن لمن جاء من الحج ولو كان حج بدل أن يقال له استغفر لنا مرة واحدة، وإن كرر بعد ذلك لا بأس. وذلك لما رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويبقى سر استغفار الحاج لمن يطلب منه الاستغفار إلى شهر صفر، كما قاله بعض العلماء.
0: سنن هجرت.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً السادسة عصراً، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة 2:45 ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد 11:00 صباحاً، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة 1:30 ظهراً، قصة وعبرة يومياً 10:00 ليلاً، حكم مفيد الخميس 11:00 صباحاً، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية 14 حزيران 11:00 صباحاً، وباللغة الفرنسية 2:00 ظهر في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية 4:00 ظهر. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية 21 حزيران 11:00 صباحاً، وتليها باللغة الفرنسية 2:00 ظهر، وبعدها باللغة الإنجليزية 4:00 ظهر. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: نداء المعرفة، مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-99-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66 00961 3313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي هدد سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. مسيرة استهدفت محيط النادي الحسيني في الشرقية وطيران مسير فوق قرى في الزهراني. غارات إسرائيلية على الرمادية وكفر صير والنبطية وحزام ناري على العباسية. شهيدان في غارة لمسيرة معادية استهدفت بلدة تكفر رمان جنوب لبنان. المقاومة في لبنان: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشيف. الرئيس نبيه بري يقول: موقفنا وقف إطلاق النار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب. سفير إيران لدى الأمم المتحدة: نستمر في تبادل وجهات النظر مع أمريكا عبر باكستان. مندوب إيران في الأمم المتحدة: نتبادل وجهات النظر مع أمريكا عبر باكستان للتوصل إلى نصف نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الاتفاق في الشرق الأوسط في مرحلة نهائية. استئناف الرحلات الجوية في مطار الخميني الدولي في طهران. رويترز: اعتراض هدف جوي من اليمن قرب إيلات. إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبية قطاع غزة. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة رنا وفيق عيتاني في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-869-903. إذن المريضة رنا وفيق عيتاني في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-869-903. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه. وقد بيّن الحافظ النووي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص بحسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد في اللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد لتحسين هيئتها فيعتبر شيئا حسنا عندهم. أما الحنابلة فيرى بعض فقهاء الحنابلة بأن حلق اللحية محرم، وقالوا الرجل عليه أن يعفي لحيته وأن لا يأخذ من طولها وعرضها بشكل كبير بشكل كثير يعني، والأحسن في اللحية أن تكون كثة بحيث لا يرى الجلد أثناء التخاطب مع هذا الإنسان الذي أعفى لحيته. وقالوا يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. فإذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة يجد أن بعضهم يقول بكراهة حلق اللحية للرجل، وأن بعضهم يقول بالتحريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة يعني حلقه بالمرة مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحف الشاربة وأعف اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب. وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه، يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

ما يقال إذا خرج المسلم من بيته. روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، أي إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

يديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه موعظة عظيمة. قال الإمام التابعي الحسن البصري رضي الله عنه: مسكين أيها الإنسان، محتوم الأجل، مكتوم الأمل، مستور العلل، تتكلم بلحم وتنظر بشحم وتسمع بعظم، أسير جوعك، صريع شبعك، تؤذيك البقة وتنتنك العرقة وتقتلك الشرقة، ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. معناه أن الإنسان أجله لا يتغير، ولا يعلم ما سيكون من شأنه في المستقبل، وكثيرا ما تكون في جسمه علل مستورة وهو ضعيف، لسانه من لحم وعينه من شحم وسمعه بالعظام الصغيرة، يتعبه الجوع وكثيرا ما يهلكه الشبع، وتؤذيه الحشرات الصغيرة، وتنتنه رائحة العرق، وقد يموت بشرقة، والشرقة الغصة. نسأل الله لنا ولكم الرحمة، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق بيروت والضواحي وفوق قرى الزهراني. هذا وشنت الطائرات الحربية المعادية قبل قليل غارة عنيفة على سور، واستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدتي المنصور ومجد الزون. إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام عن استشهاد شخص في غارة معادية استهدفته في مزرعته في بلدة عتشيد، كما استشهد آخر في غارة لمسيرة معادية استهدفته أمام منزله في بلدة حبوش. وشنت مسيرة معادية غارة فجرا على حي المرج في بلدة كفر رمان، ما أدى إلى سقوط شهيدين. وأغار الطيران صباحا على مدينة النبطية كفرصير بين بلدتي كفرصير وصير الغربية، في وقت تعرضت بلدة جبشيد لقصف مدفعي متقطع. إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات الإسرائيلية قولها إن هناك قيودا على الهجوم في بيروت، لكن لا توجد قيودا على العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في المواقف، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريحات لمنصة وايز إن موقفه يقوم على وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، على أن يجري بعد ذلك الحديث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الليطاني بالتوازي. ورفض بري ما وصفه بالمناطق التجريبية، مشددا على أن ما يقبله هو فقط الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية بحسب وكالة فرانس بريس. في الملف الفلسطيني، كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء مزيد من المشاورات فيما بينها وتقديم موقف موحد خلال اجتماع يعقد في العاصمة الإدارية المصرية بين ممثلي الفصائل ومسؤولين كبار من الوسطاء، والتأكيد على أن الفصائل ستدرس الصيغة المقدمة إليها بشكل أوسع على أن تقدم ردا لاحقا عليها. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت محملة ببالونات موجهة إلكترونيا بحسب روسيا اليوم. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة مريم عبد الرحمن جالق بمستشفى الحريري للتبرع ببنك الدم بالمستشفى وللتواصل 78 712 728. إذن المريضة مريم عبد الرحمن جالق بحاجة إلى دم من فئة A B بوزيتيف، تبرع ببنك الدم بمستشفى رفيق الحريري وللتواصل 78 712 728. والمريض طه خالد المل بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف، للتواصل 76 398 109. إذن المريض طه خالد المل بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف، للتواصل 76 398 109. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله.

عندك وتصد عن ابتغاء الوسيلة إليك وتذهل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، والنملة لها حد، ليست هي خلق

يعتقد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه. من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش ببلايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام.

عليكم التمك في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

العبد بحاجة إلى الرب والرب مستغن عن العبد. فإذا سئلت فلما خلقنا ولما أمرنا بالطاعات ولما نهانا عن المحرمات، الجواب الله يستحق علينا أن نعبده وليس لنا أن نشرك به، ويستحق علينا أن نطيعه لا أن نعصيه، لأنه هو الإله الواحد، هو الآمر المطلق، لا أحد يأمره، هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، هو الحاكم المطلق.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتكلم في حلقة اليوم عن إمام من الذين تولاهم الله فأنبتهم نباتا حسنا وأنشأهم نشأة مباركة، فاجتمعت عليه القلوب وصبت إليه الأفئدة واندفع لنشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، فما فترت همته ولا وهنت عزائمه. كان من جملة الداعين إلى دين الإسلام والمدافعين عنه، ومن الأئمة الأعلام الذين اعتنوا بعلم التوحيد أو علم الكلام. إنه الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة لجوين من قرى نيسابور. كان رحمه الله شافعيا أشعريا معروفا بإمام الحرمين، وكان عالما أصوليا نظارا محققا بليغا، كنيته أبو المعالي ولقبه ضياء الدين. ولد الإمام الجويني في 18 من شهر محرم سنة 419 للهجرة، فاعتنى به والده منذ صغره وحرص على ألا يطعمه ما فيه شبهة، فلم يمازج باطنه إلا الحلال الخالص اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الإمام الجويني الفقه على والده، وكان والده يعجب به ويسر لما يرى فيه من مخايل النجابة وأمارات الفلاح، وقد جد واجتهد في المذهب والخلاف والأصول وغيرها من العلوم. شاع اسمه واشتهر في سواه وضربت باسمه الأمثال، فلم يكن ذلك دافعا للعجب والكبر وغيرهما من أمراض القلوب، بل كان رضي الله عنه ذاكرا نعمة الله عليه بأنه هو الذي أقدره على هذا العمل. سلك رضي الله عنه طريق البحث والنظر والتحقيق، بحيث أنس تصرفات الأولين وسعى في دين الله، فكان أعلم أهل عصره بالكلام والأصول والفقه. توفي والده وكان له من العمر ما يقارب 20، وهو مع ذلك من الأئمة المحققين، فأقعد مكانه في التدريس، فكان يدرس ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهقي حتى حصل الأصول عند أستاذه أبي القاسم الإسكافي الإسفرايني، وكان يواظب على مجلسه، حتى قال فيه عبد الغافر الفارسي: كان يصل الليل بالنهار في التحصيل. خرج إلى الحجاز والتقى بالأكابر من العلماء يدارسهم، حتى طال ذكره في الأقطار، وجاور بمكة 4 سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، فلهذا قيل له إمام الحرمين. عاد الإمام الجويني إلى نيسابور بعد ولاية سلطان ألب أرسلان، وأقعد للتدريس في المدرسة النظامية قريب 30 سنة، وكان من مشايخه عدد كبير، فقد سمع الحديث في صباه من والده وأبي سعد عبد الرحمن بن حمدان النضروي وأبي سعد عبد الرحمن بن الحسن وأبي عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي ومنصور بن دامس وغيرهم. وروى عنه زاهر الشحامي وأبو عبد الله الفراوي الذي كان يقال فيه الفراوي الفراون، وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن وغيرهم. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، مع الأمل بأن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونعرض فيها بعض ما قال العلماء في شيخ الإسلام وإمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساع هالعمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً؟ أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم قلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد ومنرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا قوم حضر القهوة لك،
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. صعد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق واسعة من جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا استهدف عددا من المدن والبلدات والقرى. وفي آخر التطورات، نفذت مسيرة معادية غارة على دفعتين في أقل من 10 دقائق مستهدفة محيط النادي الحسيني في بلدة الشرقية، كما استهدفت مسيرة معادية بلدة المصيلح قرب الرادار، وأغار طيران الحرب المعادي مستهدفا بلدتي صريفة وحاريس، كما أغار مستهدفا بلدة برج قلوي على دفعتين. وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية في أجواء مدينة صور ومحيطها والمناطق التي شملها التهديد الإسرائيلي، تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير في الأجواء. كما استهدفت غارة معادية منطقة الخردلي على الجبل تحت قلعة الشقيف، كما تعرض المكان نفسه للقصف المدفعي. إلى ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المساكن الشعبية إلى 9 شهداء، إضافة إلى 28 جريحا. وأفيد أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودين. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت قوات مدرعة من جيش العدو بعد رصدها ومحاولتها التقدم من البياضة باتجاه بيوت السياد بصليات صاروخية متتالية وأجبرتها على الانسحاب. في إطار المفاوضات، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الخارجية الأمريكية بأنه تم تحديد 22 حزيران الجاري موعدا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وأمس جال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى على الرؤساء 3 بعد عودته من واشنطن، حيث شارك في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. وأعلن بعد لقاء الرئيس بري في عين التينه أن كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى. في السياق، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريحات لمنصة وايز إن موقفه يقوم على وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون أي قيد أو شرط، على أن يجري بعد ذلك الحديث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الليطاني بالتوازي. ورفض بري ما وصفه بالمناطق التجريبية، مشددا على أن ما يقبله هو فقط الانسحاب الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. في سياق آخر، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وأفرادا لمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، وقال إن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصينة وملاذه الآمن. لذا أدعو رجال قوى الأمن إلى مواصلة مسيرتهم بالروح ذاتها التي عرفوا بها، روح التضحية والإخلاص والانتماء إلى الوطن فوق كل اعتبار. من جهته، توجه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في الأمر العام الذي أصدره بمناسبة عيد قوى الأمن 65 بعد 100 إلى الضباط والرتباء والأفراد قائلا: أجدد ثقتي بكم وبقدراتكم على مواصلة أداء رسالتكم بكل شجاعة وتفان، فلنبقى على العهد أمناء على القانون أوفياء لرسالتنا ثابتين في مواجهة التحديات مهما اشتدت. في الإطار المالي، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مكتبه في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دولاجوجي مع وفد مرافق، حيث جرى عرض للأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان ومتابعة مسار الإصلاحات البنيوية المطلوبة. وقال إن أولوية الإصلاحات المالية تبقى استرداد الودائع وقانون إعادة هيكلة المصارف أقر في آب 2025. معيشيا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة المستمرة منذ 2 من آذار المنصرم أدت إلى أضرار جسيمة على شبكة النقل، توتر عالي، ما تسبب بصعوبات بالغة في تأمين التغذية الكهربائية في مناطق لبنانية عدة وبخاصة الجنوب. صحيا، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي سياسة دعم القطاع الاستشفائي، خصوصا إذ أصدر أمس قرارا قضى بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق. في سياق أمني، صدر عن قيادة الجيش
مديرية التوجيه البيان الآتي: ستقوم القوات الجوية بتواريخ 9، 10، 17، و18 من الجاري اعتبارا من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 12 من كل يوم بتنفيذ طلعات جوية بواسطة طوافات في قاعدة رياق الجوية ومحيطها. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف، و98 أوكتان 40 ألف، والمازوت 25 ألف، وقارورة الغاز 42 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,449,000، بنزين 98 أوكتان 2,467,000، المازوت 2,081,000، أما قارورة الغاز ف2,287,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة رنا وفيق عيتاني بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-869-903. إذن المريضة رنا وفيق عيتاني بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70-869-903. والمريضة عفاف محمود حمدو بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 70-904-782. إذن المريضة عفاف محمود حمدو بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 70-904-782. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: أرحب بكم من جديد. في اليوم الثاني بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. وقال بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلة في نيويورك: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل إلى اتفاق، سيكون جيدا جدا، مضيفا أن التوصل إلى الاتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. في السياق، أكد نائب رئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك الحكومة الإسرائيلية أم لا. وقال لقناة فاكس نيوز الأمريكية أن ترامب يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو محق في ذلك. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع الجانب الإسرائيلي للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وإلى اليمن، حيث أفادت وكالة رويترز أن جيش العدو الإسرائيلي اعترض في وقت مبكر اليوم هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار من تسلل طائرة في منطقة إيلات. وإلى الأردن، حيث أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت محملة ببالونات موجهة إلكترونيا بحسب روسيا اليوم. وقد تمكنت وحدات حرس الحدود من رصد هذه البالونات والتعامل معها، حيث تم إسقاطها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات. كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء مزيد من المشاورات فيما بينها وتقديم موقف موحد خلال اجتماع يعقد في العاصمة الإدارية المصرية بين ممثلي الفصائل ومسؤولين كبار من الوسطاء، والتأكيد على أن الفصائل ستدرس الصيغة المقدمة إليها بشكل أوسع على أن تقدم ردا لاحقا عليها. في الميدان وفي غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بمزيد من القصف المتواصل وقتل المواطنين ونسف وتدمير ممتلكاتهم بغارات جوية وقصف مدفعي مستمر. وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية خان يونس جنوبية القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي بلدة بيت لاهية شمالية القطاع. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 إلى 26، فوق الجبال من 15 إلى 27، أما في الداخل من 15 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريضة نادين كوش في مستشفى طراد بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 678 606. إذن المريضة نادين كوش في مستشفى طراد بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 678 606. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت شركة تاتش في بيان أنه عقب تلقيها شكاوى من مشتركيها في البلدات المستهدفة في الجنوب وتلك المحيطة بها حول الصعوبات التي يواجهونها على صعيد الشبكة، أن في رقها التقنية تسارع إلى إصلاح الأعطال فور حصولها، مؤكدة أنها تراقب الشبكة على مدار الساعة. وأوضحت الشركة أنها تعمل بالتنسيق الكامل وتحت الإشراف المباشر لوزارة الاتصالات، مشيرة إلى أن فرقها تواجه أحيانا ظروفا قاهرة تخرج تماما عن سيطرتها. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة المستمرة منذ 2 آذار المنصرم أدت إلى أضرار جسيمة على شبكة النقل، توتر عالي، ما تسبب بصعوبات بالغة في تأمين التغذية الكهربائية في مناطق لبنانية عدة وبخاصة الجنوب. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 40 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 25 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز 42 ألف ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,449 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,467 ألف ليرة، صفيحة مازوت 1,081 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,287 ألف ليرة لبنانية. أفادت وكالة رويترز بأنه انخفضت أسعار النفط اليوم لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت إيران والجانب الإسرائيلي وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال القتالية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل 1% إلى 93 دولارا و34 سنتا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و13 سنتا أو 1.2% إلى 90 دولارا و17 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي عنيف جنوبا، وإنذارات بالإخلاء، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول: موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها: نسعى إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. رئيس الحكومة نواف سلام مهنئا قوى الأمن: في أصعب الظروف وقفوا حيث ينبغي أن تقف الدولة، فكانوا درعا لوطن وسندا للمواطن. الأمن العام اللبناني يوقف منح سمات الدخول لرعاية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. الحكومة الإيرانية: إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وأضعافها. مندوب إيران في الأمم المتحدة: نتبادل وجهات النظر مع أمريكا عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية. خروقات متواصلة في قطاع غزة، قصف مدفعي وإطلاق نار. مصدر فلسطيني: سلاح حماس العقبة الوحيدة أمام الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة. الجيش السوداني تصدى لمسيرات تابعة للدعم حاولت استهداف شمال أم درمان. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلاً وانخفاضها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.
1: طلع المبدر علينا من ثانية.

الأنبياء بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا به.

0: يرجى من المسافرين المتوجهين عبر
1: الطيران. أتعتقد أن أمي تبكي الآن؟
2: نعم يا ولدي، ولكن بكاءها لن يطول كثيرا إن شاء الله، فعندما ترانا ستفرح كثيرا لملاقاتنا بعد طول غياب.
1: وأختي وأخي، هل تظن أنهما سيفرحان كذلك بقدومنا؟
2: ما بك تسأل هذه الأسئلة الغريبة يا إبراهيم؟ أختك وأخوك سيفرحان أن شمل العائلة سيلتئم من جديد، وأننا جميعا سنلتقي هناك في المهجر.
1: أبي، أتعتقد أنه من الطبيعي أن يهاجر رجل في مثل سنك من بلده ويلجأ إلى بلد آخر ليحمل هويته بعد أن عاش عشرات السنين في بلده الأم؟
2: لا تنكأ الجرح يا ولدي، وهل نحن نغادر هذه الأرض الحبيبة إلا رغما عنا؟ والذي يطمئنني أنني لن أترك البلد كليا، بل سأوصلك وألتقي بأمك وإخوتك ثم أعود، فلدي أعمال كثيرة هنا، ولدي أهلي وذكرياتي التي لن أتخلى عنهم جميعا بكنوز الأرض.
1: إنما يحصل معنا لأمر غريب يا أبي، إنه أمر لم يحصل قبل هذا.
2: بالعكس يا ولدي، لقد حصل أشد من هذه الأزمات والمآسي مع من هم أفضل منا، وحصل معهم الأمر بطريقة أقسى وأبشع، فإننا نغادر بلدنا بثيابنا وأموالنا مرفهين منعمين، ونركب الطائرات مختارين للبلد الذي نريد أن نعيش فيه، أما هم فقد هاجروا إلى أرض غريبة مضطرين ابتعادا عن أذى المشركين.
1: عمن تتكلم يا أبي؟
2: عن المهاجرين من النبيين والمرسلين عليهم السلام.
1: وهل هاجر أنبياء الله من قبل؟
2: نعم، لقد تعرض الكثير منهم لأذى كبير وتعنيف شديد من أقوامهم لمنعهم من الدعوة إلى تنزيه الله تعالى عن الشريك والشبيه والمكان، ورغم ذلك فإن هؤلاء الأنبياء الكرام لم يتراجعوا ولم يتخلوا عن الدعوة إلى دين الإسلام العظيم
1: عليهم الصلاة والسلام.
2: ولذلك كانت هجراتهم نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة بشكل أقوى، أو لأن الله تعالى قد أوحى لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم.
1: الله الله، هاتي أخبرني بالمزيد لعل حزني يزول قليلا.
2: المذيعة تعلن عن أهمية استعدادنا لابتداء الرحلة في الطائرة إن شاء الله، أكلمك بالتفصيل في هذا الموضوع.

0: سبق النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم في هجرته عدد من الأنبياء الكرام بوحي من ربهم، ومنهم سيدنا نوح عليه السلام.
1: سيدنا نوح عليه السلام؟ أي من بعد زمن سيدنا آدم عليه السلام بقليل؟
0: نعم، وبوحي من الله تعالى صنع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم الفلك أي السفينة، وكان قومه يسخرون منه من شدة غفلتهم وتفريطهم في جهلهم.
1: سبحان الله العظيم.
0: ولما طال دعاؤه لهم وإيذاؤهم له وتماديهم في غيهم، سأل الله تعالى فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
1: لقد تحمل سيدنا نوح عليه السلام الكثير من غلظتهم وكيدهم وتنكيلهم به.
0: صدقت. ثم أمره الله تعالى باتخاذ السفينة فقال يا رب وأين الخشب؟ فقال اغرس الشجر، فغرس شجر الساج، وأتى على ذلك 40 سنة، وكف عن الدعاء عليهم، وأعقم الله أرحام نسائهم فلم يولد لهم ولد.
1: الله أكبر.
0: ولما أدرك الشجر أمر الله تعالى سيدنا نوحا بقطعه وتجفيفه وصنعه الفلك، وأعلمه كيف يصنعه، وجعل بابه في جنبه. وقيل إن طول الفلك كان 660 ذراعا، وعرضه 330 ذراعا، وسمكه 33 ذراعا.
1: سبحان الله. أنا أعرف أن الذراع هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وعلى هذا فقد كانت السفينة كبيرة جدا.
0: صحيح. وأمر الله تعالى سيدنا نوحا عليه السلام أن يحمل فيها من كل زوجين 2 من الحيوان، وحشرها الله تعالى إليه من البر والبحر. وقيل إن أول ما حمل في السفينة من الدواب الذرة، وهي حشرة صغيرة جدا، وآخره الحمار، وجعل السباع والدواب في الطبقة السفلى، والوحوش في الطبقة الثانية، والذرة والآدميين في الطبقة العليا.
1: لقد كان مشهدا عظيما.
0: نعم. وجاء أمر الله وفار التنور، وهو الفرن الذي يخبز فيه الخبز، وكان خروج الماء منه علامة على ابتداء الطوفان، وتفجرت ينابيع الأرض، وجاء الطوفان وأباد المشركين بعد أن خرج سيدنا نوح والذين آمنوا معه في السفينة. وأبحرت تشق الأمواج، وانتهت هجرته من الأرض بعد 10 أيام بعد أن استقرت السفينة على جبل الجودي. فكانت هجرته ميمونة عليه وعلى من معه في السفينة، وهلاكا لأعدائه.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام.
0: الحمد لله. وكان ركوبهم السفينة 10 خلون من رجب، ونزلوا منها يوم عاشوراء من المحرم. ولما حضرته الوفاة وصى نوح إلى ابنه سام، وكان قد ولد قبل الطوفان 98 سنة. وقيل كان نوح أطول الأنبياء عمرا، ولم ينقص له قوة، والناس بعده من ذريته. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: قصتك جميلة جدا يا أبي، عمن سنتكلم بعد سيدنا نوح عليه السلام؟
0: اشرب العصير وسنتابع إن شاء الله تعالى.
2: جاء المرسلون لهدي الأمم.
3: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا. هجرات الأنبياء.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به أي لفظ الخير المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مشهور عند المسلمين استعمال الصبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن الصبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها، من الكلام الذي تعودوه في التشويش على المسلمين. يقول الحافظ السيوطي في الحاوي: رأيت كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل، وإلا فالسبحة أولى. قال: وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. أبو هريرة اتخذ خيطا فيه ألفا عقدة يديره كل يوم 6 مرات، يسبح 12,000 تسبيحة، ومن شدة تواضعه يقول: أسبح بقدر ذنوبي. قال المناوي في فيض القدير عند ذكر التسبيح بالأنامل: السبحة المعروفة كان ذلك معروفا بين الصحابة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه 2,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبحة. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه 2,000 عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة، قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول، أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University، لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي عنيف جنوبا، وإنذارات بالإخلاء، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول: موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها: نسعى إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. رئيس الحكومة نواف سلام مهنئاً قوى الأمن: في أصعب الظروف وقفوا حيث ينبغي أن تقف الدولة، فكانوا درعاً لوطن وسنداً للمواطن. الأمن العام اللبناني يوقف منح سمات الدخول لرعاية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا. الحكومة الإيرانية: إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وأضعافها. مندوب إيران في الأمم المتحدة: نتبادل وجهات النظر مع أمريكا عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية. خروقات متواصلة في قطاع غزة، قصف مدفعي وإطلاق نار. مصدر فلسطيني: سلاح حماس العقبة الوحيدة أمام الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة. الجيش السوداني تصدى لمسيرات تابعة للدعم حاولت استهداف شمال أم درمان. أخيراً الطقس المتوقع غداً: قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة ساحلاً وانخفاضها جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريح. لطيبة

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله. فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق للعنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحيان. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس. فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه ثم تنصحه بغير الطريق التي تظن أنه لا تنفع معه لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا، أي يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى. ولذلك أمثلة كثيرة منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب فأساء الأدب مع مسلم في الطواف، فاقتص منه في الحال، وهو كان قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي تستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك قد يلجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين كما تشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له أي بأن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج،

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: قال الله عز وجل في الذكر الحكيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول أيضا جل شأنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. إن موضوع الزكاة مهم جدا، وممن برعوا في توضيحه وشرحه سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، الذي سنستمع إليه الآن في محاضرة نافعة له، فأخلص النوايا لرب البرايا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيها الأحبة، لا خير في عبادة لا فقه فيها، لا خير في عبادة لا فقه فيها. فمن أراد أن يكون عمله خالصا مقبولا، وأن يكون في سجل المقبولين، لا بد له من أن يتعلم أحكام هذه الطاعات، أحكام هذه الأعمال التي ينوي القيام بها حتى يقبل عمله، حتى يقبل عمله. وفيما يخص الزكاة، الآيات والأحاديث النبوية فيها أحكام متعلقة بالزكاة.

الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الزكاة هي فريضة من الله تبارك وتعالى. وقد قال الفقهاء يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعي، وإنما استحب ذلك ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، فإنه إن جعلها بيد غير أمينة غالبا ما لا تصل إلى مستحقيها، قد يكون وزعها على فقير ولكن يكون من آل البيت، يكون من آل البيت، قد يكون أعطاها لقريب لزوجة زوجها ينفق عليها ويكفيها، قد يكون أعطاها لقريب مسن أولاده يكفونه بالنفقة الواجبة، قد يكون أعطاها لامرأة عندها عقارات جامدة لا سيولة بيدها، فليس لها، إن كان عندها عقارات تكفيها ليس لها أن تأكل من مال الزكاة، تبيع شيئا من عقاراتها وتصرف منها على نفسها، ولا يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة. قال الإمام أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يخرجها، يعني أن يخرجها بنفسه، يدفعها بنفسه، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها. صاحب المال الذي تجب الزكاة في ماله هو يدفعها في مصارفها. وعن أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذها، ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها، أنت اذهب واصرفها بنفسك بيدك في مصارفها. وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه صاحب المال صاحب الزكاة، فلأنه إيصال للحق إلى مستحقيه مع توفير أجرة العمالة وصيانة حقهم عن خطر الجناية. قد يكون هذا الإنسان يقصر، الذي أنت تسند إليه مال الزكاة ليوزعها عنك، فلو قصر عليه غرامة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، لما أنت تقوم بنفسك توزع الزكاة بيدك إلى المستحقين تكون أنت تباشر بنفسك تفريج كربة مسلم، هذا المستحق ليس مطلق مسلمين، تفريج كربة مستحق وإغنائه بها، تعطيه مالا يستغني به بيدك مع إعطائها للأولى من محاويج أقاربه. صاحب الزكاة إن كان له أقارب فإنه يعطيها للأولى من المحاويج الأشد حاجة، الأشد حاجة من أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه. هناك رحم كأمك وأبيك وجدتك وجدك لا يدفع لهم من مال الزكاة، وهناك من الرحم كالأخت البالغة الفقيرة والشقيق
الفقير هذا رحمك، لكنه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يصرف على أولاده، وليس متكاسلا عن العمل، ليس واجدا للعمل، أو وجد العمل ولكن لا يكفيه نصف كفايته، لا يكفيه نصف كفايته فهو فقير، أو يسد له نصف كفايته فلا يرد له كفايته بل أقل من كفايته فهذا المسكين. فإذا أنت تنظر في حاجة أقاربك وتدفع لهم، لما تخرج وتدفع الزكاة بيدك. ثم إن من أحكام الزكاة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام أنها لا تدفع لغني، أي إنسان مكتف بأن يكون يجد حاجاته الأصلية من نفقة وكسوة وحاجة مسكن، ولا لقوي على العمل والكسب. إذا إنسان كان مكتفيا بنفقة أولاده له لا تدفع له الزكاة، إذا إنسان كان مكتفيا بغلات عقاراته له لا تدفع له الزكاة، إذا كان له عقارات قليلة الإيرادات لا تفي غلاتها له، لكن لو باع شيئا من عقاراته لاكتفى بنقد هوى، يسمى غنيا لا يسمى فقيرا، لأنه صاحب عقارات لو باعها أو باع شيئا منها يستطيع أن يصرف على نفسه منها. وأما القوي المكتسب، إذا إنسان عليه نفقة واجبة لوالدين فقيرين أو زوجة وأولاد صغار، آثر أن يبقى في المسجد شهرين ثلاثة أشهر، قال أنا أنقطع للعبادة، قال أنا أنقطع للذكر، ويترك زوجته بلا نفقة واجبة ويترك أولاده مشردين بين الجيران وأصحاب المحلات والدكاكين يطلبون طعاما وحسنة، ما حكم هذا؟ هذا الذي يجد عملا يرد عليه غلة تكفيه، ومن عليه نفقتهم، هذا التكاسل عن كسب المال لأداء النفقة الواجبة حرام. قاعد بالجامع وأن يكون يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، ثم يصلي ما شاء من النوافل في الليل، ويتلو ما شاء من آيات الله البينات في خارج أوقات العمل الذي لا بد له منه ليكتسب مالا بالحلال ليسد النفقة الواجبة لوالديه الفقيرين أو زوجته وأولاده الصغار. فإذا القوي على العمل والكسب، وهذا العمل والكسب الذي وجده يكفيه ومع ذلك هو تنبل، هذا ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة، لا يعطى. أما إن كان هو مريضا، ولو لم يكن مريضا لاشتغل وأنتج، هذا مثله كمثل ابن السبيل، مقطوع هو، يعطى من مال الزكاة ما يمكنه من الوصول إلى دياره، وهذا المريض لا يستطيع أن يعمل، والعمل موجود لكن هو لا يستطيع أن يعمل، يعطى من مال الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن وغيره، قال عن الزكاة: إنها، أي الزكاة، لا تحل لغني بحرفة، مهنة أو عقار.

المال الزكاة الواجبة، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة الماشية، زكاة النقدين الذهب والفضة، لا تعطى إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. ثم الزكاة ليست في كل عمل خيري كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام لا تعطى الإدارات هذه المساجد والمستشفيات من مال الزكاة للمسجد أو لفرشه، للمدرسة أو لفرشها، للمستشفى أو لتجهيزها، من عين الزكاة لا يعطى. وقول الله تعالى وفي سبيل الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد به كل مشروع خيري. بهذا الحديث المذكور آنفا فهو عليه الصلاة والسلام أفهمنا بهذا الحديث هذا الحكم، إنها عن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإذا صدقة على الغني لله تعالى فيها ثواب، لكن لا تعطى من مال الزكاة. والصرف على المسجد فيه ثواب لكن لا يعطى من مال الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أفهم بمعاني القرآن من غيره، فلا يجوز العمل بقول بعض المدعين للعلم إنه يجوز صرفها في كل عمل خيري، وليس في هؤلاء المدعين مجتهد واحد حتى نقلده، ليس في هؤلاء المدعين مجتهد حتى نقلده، فتبين أنه لا يجوز تقليده. هو كل إنسان له أن يقول ما يخطر بباله باسم أحكام الدين، لا، ليس هكذا الاجتهاد. الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، ليس الافتراء على الدين بالزيادة أو النقصان، لا، هذا ليس اجتهادا. فمصارفها أي الزكاة هم الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومنهم العامل في قوله والعاملين عليها، من هو هذا العامل؟ وهو من يبعثه الإمام أي الخليفة لجمع الزكوات من أرباب الأموال. قال الفقهاء العامل يستحق من الزكاة أجرة ما عمله. قالوا فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إياه، وإن شاء سماها له إجارة. وقالوا فلو أداها المالك، دفعها أخرجها صاحب المال الذي عليه الزكاة قبل قدوم العامل، أو حملها للإمام صاحب المال ذهب ودفعها للخليفة بيده من غير أن ينتظر حضور العامل ليسلمه إياها، أو نائب الإمام، فلا شيء للعامل، لا يعطى منها. لذلك قالوا لو تولى الإمام تفرقة الزكاة بنفسه لا بأيدي العاملين سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام لنفسه. الإمام هنا ليس إمام المسجد بل الخليفة
الحاكم.

0: حاكم يسمى إمام المسلمين. ومن أحكام الزكاة أنه يجب أداؤها فورا بعد حولان الحول. إذا إنسان بدأ بالتجارة في أول شعبان السنة الماضية، هل ينتظر دخول رمضان 13 شهر حتى يدفع الزكاة؟ لا. إذا إنسان بدأ تجارته في أول رجب السنة الماضية، هل يؤخر 14 شهر ليدفع الزكاة؟ لا، بعد حولان الحول وهو عام واحد 12 شهر بعد تمام السنة، بعد تمام السنة. لكن قال الفقهاء يجوز أن يسبق، يجوز أن يدفع الزكاة قبل حولان الحول، يجوز أن يدفع من زكاة ماله قبل حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لانتظار من هو أولى بها من الفقراء الموجودين في البلد، كقريب المزكي الفقير والجار الفقير. إذا إنسان عليه زكاة، عنده زكاة أخرج مثلاً 25,000 دولار، ما بيقول بحطها بالبنك وكل آخر شهر بطلع 2,000 دولار بدفع زكاة، يخرجها فوراً، يخرجها فوراً، ثم إدخالها في البنك مع الربويات حرام. ولو لم يدخلها إلى البنك، جعلها في صندوقه، أخرها ووزعها على 12 شهر، أيضا لا يجوز تأخيرها بلا عذر، لا يجوز. الفقراء موجودون، المستحقون موجودون، فلماذا التأخير؟ أصلا هو فقير، إذا بدك تعطيه بالأبطارة حتى ما يصرفن هو، ما هو فقير أصلا، هو فقير والفقراء كثيرون. أخرجها فورا ولا تؤخرها لا شهرا ولا 12 شهر، فورا. كالصلاة لها وقتها، الزكاة كالصلاة لها وقتها، كما قال ذلك الفقهاء من شافعيين وحنفيين ومالكيين وغيرهم. وفي الحديث الصحيح أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعطيهما من الزكاة، وكانا جلدين قويين يعني، فصعد فيهما النظر وصوب، ثم قال إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما معك مال لكنك قوي جلد، روح اشتغل، إن كنت واجدا للعمل لا تعطى مال الزكاة، ذهب واعمل وتكسب ما يكفيك ومن تجب عليك نفقتهم. ثم لما حسن الظن بهما بأنهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، اعتبرهما هكذا، أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حسن الظن فيهما بأن اعتبرهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، لكن علمهما الحكمة، علمهما الحكمة. قد يوجد قوي لكن العمل الموجود لا يرد عليه إلا أقل من نصف كفايته، كأن كانت كفايته 100 ليرة يوميا مثلا، لا يجد إلا 25، هو قوي ويذهب للكسب للعمل لكن لا يجد ما يرد عليه كفايته. لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم، من يأخذها؟ لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم، يعني كل واحد منكم بدنا ناخذ منه زكاة، إلى من ندفعها؟ للدواجن للطيور؟ ما هذا الكلام؟ هل تجب الزكاة على الفقير والمسكين؟ من أين يأتي للزكاة؟ ما هو مستحق لها، هو يطلبها من الأغنياء. ما حصل شرط تجميد المال سنة، ما حال عليه الحول؟ طبيب مظبوط طبيب، مهندس مهندس، لكن المال الذي تغله عليه مصلحته يصرفه على نفسه وزوجته وأولاده. يعني إذا الطبيب، يعني معنى طبيب يعني بيكدس الأموال؟ هل شرط الطبيب أن يكدس الأموال؟ هل شرط المهندس أن يكدس الأموال؟ حتى يقال وتجب في المهن الحرة وفي رواتب الموظفين ومداخيل الأطباء والمهندسين 2.5%؟ هذا مثله كمثل الذي قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام، هذا مثله كمثل هذا الكتاب، قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام. قد يدخل الإنسان الحمام لينظف الحمام انتقض وضوءه، قد يدخل الحمام ليصلح الحنفية في الحمام انتقض وضوءه، جهل. هذا أين مستنده هذا الكلام؟ عند واحد من المجتهدين المعتبرين في السلف والخلف، لا يوجد. هؤلاء الذين قالوا تجب الزكاة في الدواجن إن وجدوا دليلا واحدا يأتوا إلى إذاعتنا أو منبرنا يعلنوه، إن وجدوا دليلا واحدا يأتوا إلى إذاعتنا أو منبرنا يعلنوه علنا. خرقوا إجماعا مضى عليه قرون، وقد أجمع علماء الإسلام من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أنه لا زكاة في الدواجن. إنما الزكاة عند جمهور الأئمة في البهائم، في الإبل والبقر والغنم. من كان همه جمع المال من حلال أم من حرام ينطبق عليه حديث ابن حبان، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يبغض كل جعظري جوار، تخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. من اجتمعت فيه هذه الخصال الست فقد صار شره مستطيرا. وأموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها. فلو أنني سلمتك هذا المال للزكاة، وكلني فيه فلان، وكلني فيه فلان وكالة مطلقة، إما بيدي أوزع أو أن يوزعه غيري، ليس لك أن تصرف هذا في طريقك إلى البيت وتشتري به من حاجيات لبيتك، وبالبيت بتطلع من مصرياتك بتحط بدالهم، لا. وإن كانت القيمة واحدة، عين المال الذي أعطيته لتوزعه زكاة هو عينه، اصرفه زكاة. من فقه عرف، من تعلم الفقه عرف، ومن لم يذق لا يعرف. هو هذا الشرع. إن أنا أعطيتك ساعتي قلت لك هذه الساعة أعطيها لفلان، إن كان عندك ساعة تشبهها هل تعطيه ساعتك وتأخذ ساعتي؟ ليس لك. أنا قلت لك أعطي هذه الساعة لفلان، ولو كانت ساعتك تشبهها ليس لك أن تأخذ ساعتي وتعطيه ساعتك. أيضا إن أعطيتك $100 قطعة واحدة، هذه زكاة، اجعلها بين 3 فقراء. إن قلت لك هكذا، أنت ماشي على الطريق تصرف لبيتك لحاجياتك لبنزين سيارتك، لا. وإن قال إيه أدفع محلها شو أنا حيأكل من الحرام، هو هذا التبديل صرفها في غرضك حرام لا يجوز، صرفها في حاجياتك حرام لا يجوز، لأنك تصرفت في غير نية من فرزها لك، هو فرزها لك زكاة. كما لو أن إنسانا قال جعلت هذه الأرض وقفا لله تعالى، وتكون غلات هذه الأرض لطلبة العلم الشرعي، لطلبة العلم الشرعي. ليس لي إن كنت ذا سلطة أن أجمع غلة هذه الأرض وأصرفها على الأيتام، لأن من أوقفها أوقفها بأي نية؟ بنية طلبة العلم الشرعي. وكذلك لو أوقفها بنية الأيتام ليس لي أن أصرفها على طلاب العلم الشرعي. ومن أعطاني مالا لأشتري به سجاجيد للمسجد، قلنا هذا من غير الزكاة، كلامي هنا من غير الزكاة، ليس لي أن أصرفه على مدرسة أيتام أو مستشفى للفقراء. هذا المال للسجاجيد للمسجد، هذا المال للسجاجيد للمسجد. إن أردت أن تغير فاسأل صاحب المال، هو يغير نيته. مرة كنت عند أمين صندوق مسجد قبل عدة سنوات، قال لي نحن عندنا بصندوقنا من زمان 40,000 ليرة في البنك. كيف في البنك؟ من جاء دخل المسجد وجد أن الثريا متهرئة شروطها، وجد أن السجاجيد متهرئة، قال لك خذ هذا المال واشتري به سجاجيد. بتروح بتاخده وتحطه بالبنك مع الربا، وتدخل عليه الربا وتضيف عليه الربا، لا يجوز. مرة رجل حرك بعض طلابه ليأخذوه إلى الحج، هو وامرأته وقريبة امرأته. في عرفات صاحب السيارة الذي أخذهم مجانا أصيب بحرارة فمرض، ما قوي على خدمة شيخه، فطلبت منه قريبة زوجة شيخه أن يقوم بخدمتها. قال لها لا أستطيع، أنا مريض، الشمس ضربتني، ما بقدر، ما بيكفي جايبكم ببلاش؟ قالت له ببلاش شو؟ فتح عينه، أنا دافع على الشيخ 500 ليرة. هذا قبل 17 سنة. شو هالشيخ اللي بيقبض على ظهر تلاميذه مال وبيقول لهم اخدكم على الحج، ياخد منهم مال وللشوفير بيقول له ببلاش، لصاحب السيارة بيقول له مجانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو نفسه أحد أحبابنا كان من جماعته، كان يوفر مالا ويضعه عنده للتوفير. أول 15 سنة جمع عنده، وقبل 15 سنة 700 ليرة. هذا الشيخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله، بيقول له شوف يا شيخنا، بقول مرأ الرسول من هون ويسلم عليكم. ذهب هذا الإنسان الذي وفر ماله عند شيخه آنذاك، قال له يا شيخنا بدنا المصريات. قال له أي مصريات؟ قال له أنا جمعت مال عندك 700 ليرة عم صمدن معك. قال له بتعرف البحر؟ قال له إيه؟ قال له روح على البحر بلطه وتعال هون إذا لك مصاري. هؤلاء أدعياء المشيخة، أدعياء التصوف، أدعياء النقشبندية، والنقشبندية منهم براء. راجعوا مجلة الأمن بتاعت الشرطة اللبنانية لسنة 92، بتلاقوا اسمه هالشيخ واسم مزور الدولارات 170,000 دولار من جماعتي، ما لقطوا إلا ما قالوا نحن طرقوا له على باب بيته وقالوا نحمل لك رسالة من شيخك فلان، ففتح لهم الباب فطبقوا عليه الرائد ملاعب وبقية الشرطة اللبنانية. هذا تزوير، هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى أكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء يغشون الناس في الدين. كثيرون من أدعياء المشيخة يضرون الناس في عقيدتهم، والناس تأمل منهم خيرا، الناس تأمل منهم أنهم يعلمونهم الفضيلة، فترونهم نسافين للمال. الإنسان أحيانا إذا أعطى ثقته لشيخ فاضل ما بيعد بيسأل عن مصاري ولا عن سيارة، يعطونهم الثقة، فأولئك يكونون سماسرة جهنم، نسى فينا للمال أموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
1: كنا إذن مع محاضرة نافعة من المحاضرات التي ألقاها سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، وكان موضوعها يتمحور حول فريضة الزكاة العظيمة.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال محمد بلوط في صحيفة الديار: أنهت طهران وتل أبيب أمس جولة التصعيد بينهما، وأعلن الجيش الإيراني بعد الظهر انتهاء العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني. وقال: ننذر إذا ما استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب لبنان سيكون ردنا أشد وأقوى. ثم نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير وقف الضربات على إيران بناء على طلب الرئيس ترامب بعد اتصاله مع نتنياهو، وهو الثاني خلال 24 ساعة، لكنه أكد استمرار الهجمات على الجنوب اللبناني. هذه الساعات القليلة من التصعيد خرقت اتفاق وقف اطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما بعد أن برهنت إيران عمليا أن لبنان مشمول بهذا الاتفاق، وأنها لن تتساهل أبدا تجاه عدم احترام هذا البند الأساسي. وبغض النظر عن اعترافه بهذه الحقيقة أم لا، سارع ترامب إلى احتواء الموقف لاستكمال الحلقة الأخيرة من مفاوضات إسلام أباد، متحدثا عن تقدم يعزز ترجيح إعلان التفاهم مع إيران خلال يومين أو ثلاثة. وتقول مصادر مطلعة استنادا إلى تقارير دبلوماسية إن الرئيس الأمريكي كان يفضل عدم الرد الإسرائيلي، لكنه في مكالمته الأولى مع نتنياهو لم يكن حازما كما حصل منذ أسبوع، وطلب منه بلغة مرنة تأجيل الرد، مراعيا وضعه الصعب والمحرج نتيجة الرد الإيراني الفوري. وتضيف المصادر أن المعلومات التي وردت في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الجيش الأمريكي لن يشارك في ضرب إيران، وأنه سيكتفي بالتصدي للصواريخ الإيرانية في البحر وبعض دول المنطقة. حدود المعادلة بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي غير محسومة، لكن المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ستفكر بعد الآن أكثر قبل استهداف الضاحية من جديد، وأن توسيع ورفع وتيرة هجماتها على الجنوب سيكون تحت المجهر الإيراني. وإذا كان مسار مفاوضات إسلام أباد بقي مستمراً ولم يتأثر بالتصعيد ومحاولة التشويش الإسرائيلية، فإن مسار مفاوضات واشنطن بين لبنان والجانب الإسرائيلي لن يتوقف أيضاً، وفق تأكيدات الرئيسين عون وسلام مرة أخرى خلال لقائهما مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى. وتقول مصادر مطلعة إن هناك محاولة جارية لإضافة تفسيرات وتوضيحات على اتفاق وقف النار الأخير بعد الجولة الرابعة، وأن سفير عيسى طرح هذا الأمر في لقائه مع الرئيس بري أمس أيضا. وترى المصادر أن ما شهدناه في 48 ساعة الأخيرة يبعث على الاعتقاد أن هناك محاولات تقاطع بين مساري المفاوضات، وأن فكرة الفصل بينهما بشكل قاطع غير موضوعية ولا تنطبق على الواقع السائد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربه: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص. فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي.

صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أهل يثرب الذين بايعوه صاحبه الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه كأول سفير في يثرب ليعلم الناس شرائع الإسلام من عقيدة وأحكام وأخلاق. وبدأ مصعب يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر، ولدخول مصعب رضوان الله عليه إلى يثرب قصة لا بد أن نتوقف عندها لأخذ العبرة والاستفادة مما جرى. كان اللقاء الأول لسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليعلم أهلها من الأنصار تعاليم الدين حدثا تاريخيا كبيرا. فيروي البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن إسحاق أن مما قاله: كتب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام قد فشى فينا، فبعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا في الإسلام ويقيمنا لسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا. فبعث صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فكان ينزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة عليه رضوان الله تعالى، وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئ، وكان أبو أمامة يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام ويفقه من أسلم منهم. فخرج به يوما أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل، فدخل به بستانا لبني ظفر في المدينة، فسمع بهما سعد بن معاذ، وكان ابن خالته أسعد بن زرارة، فقال لأسيد بن حضير: إيت أسعد بن زرارة فازدجره عنا فليكف عنا ما نكره، فإنه قد بلغني أنه قد جاء بهذا الرجل الغريب معه يتسفه به سفهاؤنا وضعفاؤنا، فإنه لولا ما بيني وبينه من القرابة كفيت كذلك. فأخذ أسيد بن حضير الحربة ثم خرج حتى أتاهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا والله سيد قومه، قد جاءك فأبل الله فيه بلاء حسنا، أي توقع أن يضايقك فاصبر تنل خيرا بإذن الله تعالى. فقال مصعب: إن يقعد أكلمه. فوقف عليهما أسيد غاضبا يسبهما قائلا: يا أسعد، ما لنا ولك تأتينا بهذا الرجل الغريب يسفه به سفهاؤنا وضعفاؤنا؟ فقال أسعد: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: قد أنصفتم. ثم ركز الحربة وجلس، فكلمه مصعب بن عمير وعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن. فوالله لعرفنا لهفته للإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قال: تتشهد شهادة الحق. ففعل والحمد لله. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا من قومي إن تابعكما لم يخالفكما أحد بعده. ثم خرج أسيد رضي الله عنه حتى أتى سعد بن معاذ، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لمن حوله من أهل يثرب: أحلف بالله لقد رجع عليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به، ماذا صنعت؟ قال: كلمت الرجلين ف
فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما أي عن التعرض لكم، فقالا نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك أي ليغدروا بك. فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما يسبهما، ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير أي مصعب، جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب أو تقعد فتسمع ورغبت فيه فقبلته؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قالا فعرفنا والله في وجهه الإقبال إلى الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا تتشهد شهادة الحق. ففعل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه معه أسيد بن حضير، فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله، فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
8: رجعنا. جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
9: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية بأن ما صدر عن السفير الأمريكي يستحق توقف عنده بدقة، لأن عيسى يعرف تماما ما يقول ويختار عباراته بعناية، مشيرة إلى أن كثافة الرسائل التي أطلقها بعد لقاءاته الثلاثة تعكس قرارا أمريكيا واضحا بالدفاع عن التفاهمات التي أنجزت في واشنطن وتذليل العقبات التي ظهرت في طريقها. هذا وذكر مصدر حكومي لصحيفة الجمهورية أن التطورات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسقطت عمليا المحاولة الإيرانية لربط الساحة اللبنانية مباشرة بمعادلة الردع بين طهران وتل أبيب، لافتا إلى أن الوقائع الميدانية والتدخل الأمريكي المباشر أعاد تثبيت قواعد اشتباك مختلفة كليا عما كانت إيران تسعى إليه، بحيث سقطت عمليا معادلة قصف الضاحية مقابل قصف إيران للكيان الصهيوني لتحل مكانها معادلة كانت الدولة اللبنانية قد ناقشتها خلال المفاوضات الجارية، وتقوم على تثبيت وقف النار بين بيروت والشمال الإسرائيلي ومنع توسيع المواجهة. وأضاف أن الإدارة الأمريكية ركزت على احتواء الصراع داخل إطاره الإيراني الإسرائيلي ومنعت تحويل لبنان منصة إلزامية للرد الإيراني، كما أن الحكومة الإسرائيلية رغم تنفيذها ضربات داخل إيران لم تقر بأي معادلة تربط تلقائيا بين بيروت وتل أبيب، بل أبقت أي رد محتمل ضمن الساحة اللبنانية نفسها تحت سقف الضوابط الأمريكية التي تمنع توسع الحرب إقليميا.
8: جولة الصحافة.
9: أفادت صحيفة الأخبار بأنه مع دخول التفاهم على وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والعدو الإسرائيلي حيز التنفيذ، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قرى الجنوب اللبناني بصورة ممنهجة بالتوازي مع عمليات الجرف والنسف والتهجير، وبدا الهدف واضحا في توجيه رسالة إلى طهران والمجتمع الدولي مفادها أن مناطق جنوب الليطاني والزهراني تقع خارج أي تسوية إقليمية محتملة، وأن التوغل البري الإسرائيلي يجري بمعزل عن أي تفاهمات. وذكرت الصحيفة أنه في خضم هذه التطورات وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ما سعيه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رسمت سقفا واضحا لمقاربتها، الضاحية الجنوبية ساحة ردع والجنوب ساحة استنزاف مفتوحة، أما الجانب الأمريكي فلم يقدم أي ضمانات فعلية. ورغم تأكيد السفير الأمريكي ميشيل عيسى خلال زياراته إلى بعبدة وعين التين والسراي الحكومي أهمية وقف النار، بقي الواقع الميداني مشتعلا ما يضعف الموقع التفاوضي للسلطة. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار أن رد بري أكد الثبات على الموقف، إذ كرر ما ورد في بيانه الأخير بشأن بيان واشنطن مشددا على مطلبين أساسيين: وقف إطلاق نار شامل وكامل من دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا، ووقف أعمال التجريف والهدم، وأن يكون انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني متزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وأضاف المصدر أن بري كان مرتاحا للسياق الإيراني ولا يزال مقتنعا بأن لبنان ينبغي أن يستفيد من طاولة المفاوضات في إسلام أباد للضغط على الحكومة الإسرائيلية وتحسين موقعه التفاوضي.
8: جولة الصحافة.
9: يرى أحد كتاب الرأي في صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه اليوم مأزقا استراتيجيا متصاعدا في الحرب على إيران، بعدما فشل في تحقيق أهدافه المعلنة أو التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الذي كان قد وعد قبل أسابيع بأنه بات وشيكا. وبحسب الكاتب فإن أحد أسباب تعثر المفاوضات يعود إلى الضغوط السياسية التي تعرض لها ترامب من داخل المعسكر الجمهوري نفسه، فبعد تسريب بنود مقترحة لاتفاق يتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، شن مسؤولون وشخصيات محافظة هجوما حادا على الإدارة، معتبرين أن الاتفاق يشبه الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 والذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى. ويرى أن هذه الانتقادات دفعت البيت الأبيض إلى تشديد موقفه التفاوضي، الأمر الذي أدى إلى تعثر المحادثات، وفي المقابل تطالب طهران بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز والانخراط في مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي. ويؤكد الكاتب أن ترامب يجد نفسه محاصرا بين خيارين أحلاهما مر، فمن جهة لا يريد تقديم تنازلات مالية وسياسية كبيرة لإيران لأن ذلك سيعرضه لاتهامات بالتراجع عن مواقفه السابقة، ومن جهة أخرى لا يرغب في توسيع الحرب عسكريا أو إرسال قوات أمريكية إلى مواجهة مفتوحة في الشرق الأوسط. ويخلص الكاتب إلى أن أفضل نتيجة يمكن أن يحققها ترامب حاليا قد لا تتجاوز العودة إلى ترتيبات شبيهة بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما قبل أكثر من عقد، مع قبول قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل حوافز اقتصادية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: جولة الصحافة.
1: نداء المعرفة
10: من بيروت لكل الدنيا.
11: من بيروت لكل الدنيا.
10: www.nida.fm.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة، وقد وصفه بعض أصحابه قائلا: كان دائم البش، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا. وقال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، أي للتبرك. وكل هذا غيض من فيض من الشمائل المحمدية مما لا يستطاع حصره. وحسبنا في ذلك حسن عشرته لأهل بيته وأزواجه اللواتي ما شكت الواحدة منهن منه شيئا، بل كن يروين عنه فضائل الأخلاق ومحاسن العشرة وكثرة الرحمة والشفقة. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وزد على ذلك معجزاته وأسراره وما خصه الله به من بين الأنبياء وتفضيله على جميع الرسل مع المكانة العالية يوم القيامة، إذ هو صاحب الشفاعة العظمى في ذلك اليوم العظيم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كلهم، كما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أول داخل إلى الجنة، وهو صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة والوسيلة والفضيلة يوم القيامة، وأمته خير الأمم وأكثر الأمم أتقياء وفقهاء وعلماء وشهداء. والصلاة والسلام عليه أمر يحبه الله وشرعه الله في القرآن بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو وسيلتنا إلى الله، وهو شفيع المذنبين بإذن الله،
2: وهو صلى الله عليه وسلم النور والبركة والرحمة المهداة، وهو البركة العظمى حيا وميتا، وقبره محجة أهل الحاجات وموضع البركات. هناك عند قبره يسأل السائلون ربهم بجاهه عليه السلام فيعطون بإذن الله، وهنالك تذرف دموعهم شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. عطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، كما أن مما يرجى قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام. اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن

0: في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة بلحظة.
1: وديني السلام يا رايح للحرم.
0: في حملة الديوان للحج والعمرة لموسم حج 2026.
2: يا حملة الديوان في كل هنا ونوار.
0: كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلا كبيرا من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.

مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

0: ومن حيث بدأت الرحلة نختمها مع استقبال حجاجنا الكرام العائدين إلى حضن الوطن والأهل.
1: طفتم حول الكعبة سبعة بالخير فرحتم في المسعى.
0: وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائما بقلب الحدث. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.
2: من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً 6:00 PM، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة 2:45 ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد 11:00 PM، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة 1:30 PM، قصة وعبرة يومياً 10:00 PM، حكم مفيد الخميس 11:00 PM، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية 14 حزيران 11:00 PM، وباللغة الفرنسية 2:00 PM في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية 4:15 PM. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية 21 حزيران 11:00 PM، وتليها باللغة الفرنسية 2:00 PM، وبعدها باللغة الإنجليزية 4:15 PM. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

ما يقال عند الخروج إلى السفر. روى مسلم والبيهقي عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، معناه الحافظ، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المخبر.

المختاري. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
6: Global University GU.edu.lb 71 3 58 058.
7: رجعنا. أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

يا الحبيب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. وهو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن المطلوب المؤكد أن يغتنم المسلم عمره في الطاعات وفعل الخيرات الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضاة مولاه. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك. والأمر فيه للتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة، لم يزل عليها، فهو كقولك: قم حتى آتيك، أي دم على ما أنت عليه من القيام حتى آتيك. وفي الحث على العمل الصالح ولو كان قليلا في أعين البعض، ولكنه ذو نتيجة كبيرة. ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن رجلا كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا لها قعر عميق، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فيتفاجأ بكلب يلهث وهو يدلع لسانه من العطش، ويكاد أن يأكل التراب الندي من حاجته للماء. فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وهنا الشكر معناه القبول، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه فغفر له. وفيه دليل على الحض على البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره من الناس أحد، وكان مخلصا في ذلك العمل. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص قد مضت التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم، أي بسببها، أجرا؟ فقال: في كل، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان غير المأمور بقتله فيحصل بسقيه. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مار الياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: عابد فقير يجلس في المسجد إلى جانب تاجر غني، وكان هذا العابد يشتغل بالدعاء ويطلب من الله عز وجل طعاما بصفة كذا، بلون كذا، برائحة كذا. فظن التاجر أن العابد يقصد أن يدعو الله أمامه ليسمعه فيشتري له الطعام بالصفات التي طلبها، فقال في نفسه: لن أشتري له هذا الطعام، يريد أن يسمعني وأنا لن أستمع. وبعد وقت قصير دخل رجل إلى المسجد يحمل طبقا توجد عليه أصناف من الطعام تحمل نفس الصفات التي طلبها العابد الفقير من الله. فتعجب التاجر من هذا الأمر وقال في نفسه: الله استجاب له، لكن كيف عرف هذا الرجل أصناف الطعام التي طلبها هذا الفقير؟ فسأله عن الأمر ولم يكن قد سلم الطعام للعابد. فقال له الرجل: زوجتي كانت لفترة طويلة تشتهي هذا الطعام، وأنا أعمل كحمال، واليوم حملت أغراضا لشخص فأعطاني مالا كثيرا، حينها قررت أن أشتري الطعام لزوجتي كي تطبخه. وعندما صرت بالبيت وكانت زوجتي تطبخ الطعام غفوت ونمت، فرأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: خذ الطعام الذي تطبخه زوجتك إلى العابد فلان في المسجد، وأنا أدعو لك بالبركة وأضمن لك الجنة. فسارعت لتنفيذ الطلب. فلما سمع التاجر هذا الكلام انزعج من نفسه، كيف ظن سوءا بالعابد، وقال للرجل: أعطني هذا الطعام لكي أعطيه للعابد، وأنا أعطيك 10 أضعاف سعره. فرد عليه الرجل: ولا بمئة ضعف، أعطيك ما ضمنه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. لنحكي أكثر عن العبرة اللي بنخذها من هالقصة. بيسعدني وبيشرفني أنه أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله شرفا، والمستمعين والمتابعين الله تعالى يقويكم بجاه نبيه.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: أهلا بكم جميعا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سبحان الله، العبر كثيرة من هذه القصص، ونرجو الله أن يجعلنا من المعتبرين. أولا، الغنى والفقر هذا قسمان، غنى ممدوح وغنى مذموم، وكذلك الفقر فقر ممدوح وفقر مذموم. الفقر المذموم يلجئك إلى الحرام، الفقر الممدوح يجعلك تصبر فترتفع عند الله، الغنى الممدوح يجعلك تنفق وتفعل وتؤدي حق الله وحق العباد وتحسن إلى الناس بما تيسر ووسع الله عليك. أما الغنى المذموم الذي يمنع حق الله أو حق الناس أو حق الله والناس أو يتكبر على الناس، فهذا يعني مذموم في ديننا الحنيف. الأمر الآخر، نأخذ من هذه القصة تحسين الظن، وهذا يحتاج ذكاء عظيم، لأن الإنسان لا يظن بغيره بإخوانه المسلمين السوء بدون دليل، بدون قرينة معتبرة في الشرع. ولو كان هذا الفقير جاءك مرة على فرس وطلب منك زكاة، أنت حسن الظن فيه، تقول لعل هذا الفرس ملكا له مثلا، لكن لم يحصل الكفاية، ما زال مستحقا، أو استعار الفرس أو أعذار كثيرة إذا أنت اعتبرتها بالحسبان يهون عليك تحسين الظن. ولذلك هذا جاء في الحديث: ولو جاءك على فرس، يعني أنت حسن الظن بمن يطلب. لكن أحيانا النبي كان عليه الصلاة والسلام يبين للذي يطلب الزكاة أنها لا تحل لغني يعني مكتفي، ولا لذي مرة سوي يعني إنسان عنده قوة وقادر يحصل النفقة التي هو يحتاجها الضروريات، فما بمد إيده إلى الزكاة ونحوها، يلجأ إلى العمل فيكتسب فيكتفي. فهذا الرجل الذي دعا وكان من العباد، كذلك نأخذ أن العابد حتى يصل إلى هذه المرحلة لابد أن يكون عاملا بالعلم، يعني عابد عن علم. لو لم يحصل به أن صار عالما، يعني أحيانا يكون عابدا حصل الضروريات ولم يصل إلى أن يصير من العلماء، لكنه زاهد طيب، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، تعلم ما فرض الله عليه. هذا الإنسان قد يكون مجاب الدعاء، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان شعره منكش من الفقر، مش أهمل نفسه مع القدرة، وكان كذلك مع شدة الفقر ما قادر يغسل ثيابه وجسده، إضافة إلى ذلك ما عنده إلا قطعتي قماش، قطعة يستر فيها أو بها الجزء الأعلى وقطعة يستر الجزء الأسفل. مدفوع بالأبواب، الناس لا تلتفت إليه، بلبنان بيقولوا ما بيلتكشوا فيه، ما حدا بيطلع فيه، ما بيعتبروه يعني في العادة. هذا قال النبي فيه عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره، يعني لو دعا الله لأعطاه، استجاب له. هذا الرجل الذي في قصتنا اليوم فيه استجابة الدعاء له، مع أنه يعني ظاهره من الفقراء وكان من الزهاد ظاهره، لأن العابد كانت تطلق على الزاهد الصوفي، يعني الملتزم للزهد، مع أن بعض الناس قد يكون بالصورة هكذا ولكن في الحقيقة لم يلتزم شرع الله. فالظاهر هذا كان من الصالحين العباد الزهاد على علم، الله تعالى استجاب له. ثانيا، أو نعطي النقطة التي تلي، أن الإنسان يكرم الزوجة بما يقدر ولا يلجأ إلى الحرام. هذا الحمال الذي كان يعمل وزوجته تشتهي الطعام، ما كان معه ما يجلب، فبعض النساء اليوم لا تصبر، وبعض النساء تصبر وتشجع زوجها أن لا يلجأ إلى الحرام. فالمرأة المطلوب أن تكون معينة، والأولاد لهذا الرجل أن لا يلجأ إلى الحرام، أن لا يسعى لتأمين رغباتهم بالحرام، هذا يهلك. فلذلك الإنسان منا لما يتيسر له يكرم، إذا وسع الله عليك وسع على أهلك، هكذا ورد في الحديث. فهذا الحمال لما كان غير قادر ما جلب الطعام، لما رزق أراد إكرام الزوجة. ثم ماذا فعل؟ لما نام حصلت له الرؤية العظيمة التي فيها بشارة بدخول الجنة، اللي هي رؤية النبي الأعظم في المنام صلى الله عليه وسلم. من يراه في المنام هذا خلص ضمن الجنة، لأنه النبي صادق وأخبر أن من يراه في المنام لابد أن يراه في اليقظة، معناه على فراش الموت، أو يصير وليا ويكشف له في حياته أن يرى النبي في قبره عليه الصلاة والسلام. هذا ليس مستحيلا، لكن لا يحصل لأي إنسان يعني هكذا يدعي الشخص، هذا يحتاج إلى يعني أن يكون من كبار الأولياء، يكرم بعضهم كذلك وليس كل الأولياء. الحاصل هذا الرجل لما أكرم بالبشارة، فيها بشارة معها ثانية، يعني إذا لاحظتم الرؤية قال له: أعطي الطعام لهذا العابد وأضمن لك الجنة. شوفوا هالبشارة اللي شجعت هذا الإنسان، هي تكفي رؤية النبي، يعني
3: صحيح.
2: هذه كانت بشرة له، لكن فيها زيادة بشرة ثانية، يعني إن فعلت هذا الخير أضمن لك الجنة. وهنا شوفوا الحمال كيف فعل، هذا أيضا من العبر، أن سارع في التنفيذ، لا تؤخر عمل الخير، قد لا تدرك، قد يفوت الوقت عليك، الصحة، يأتيك الأجل، تأتيك المنية، أعراض كثيرة قد تمنعك أن تنفذ هذا، لا تؤجل عمل الخير لغد، إلا إذا كان يعني يحتاج الواحد أنه يؤجل أحيانا بحسب الأحكام الشرعية، لكن السرعة في التنفيذ مهم. اثنان، أمر الخير لاحظوا كيف ترتيبه. هذا الرجل الذي أساء الظن، يعني التاجر الغني الذي أساء الظن بداية بالعابد، تعجب كيف استجيب دعاء العابد. ثانيا، كيف عرف الفقير فسأله؟ لما أجاب أني رأيت رؤيا، فعرض 100 ضعف ثمن الطعام أو شيء من هذا، ومع ذلك ما قبل. العلماء ماذا يقولون؟ في عمل الطاعات لا أؤثر غيري على نفسي، ما بقدم غيري على نفسي بعمل الخير، صدقات، صلاة، تدريس، طاعة إلى آخره. ولو كنت بدي أحسن إليه، أحسن إليه بشيء آخر، أما بهذا أنا أتقدم، أنا أفعل، لا أؤثر، لا أقدم غيري على نفسي بأمر الطاعات والعبادات والصالحات ونحو ذلك. أما بأمر الدنيا لا، أما بأمر الدنيا أقدم غيري على نفسي وأؤثر غيري من أخواني المسلمين وأحبابي وأهلي وغير أهلي والغرباء، حتى لو كان كافرا أقدمه بشيء من باب تقريبه وتعليمه وتحبيبه بالإسلام، فأؤثره على نفسي، يعني أقدمه على نفسي، حتى مدح الصحابة الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم فقر وحاجة، هم محتاجون ومع ذلك بقدم غير على أنفسهم. إذن هذه القصة لو أردنا شرحها حقيقة أخذنا وقتا طويلا، ولكن أخذنا منها شايفي. الله يبارك فيكم ويحسن إليكم. أهمية الغنى واستعماله في طاعة الله، أهمية الفقر واستفادة منه في أمر الخير، كيف أن أصبر عليه فأترقى، لأن هذا ممدوح في شرعنا. ثالثا، تحسين الظن، وإساءة الظن أمرها وخيم،
0: صحيح،
2: وإساءة الظن بتعكر وبتمنعه من البشائر، بتمنعه من الخير العظيم، وبيبقى بحياته وهذا الإنسان عم يفقد كتير من الأصدقاء وكتير من الأحباب، بل بيسبب طلاق وفض شركات وقطيعة رحم وعقوق، يعني بتؤدي إلى عجائب. إكرام الزوجة، إكرام الأهل، إكرام الأولاد، إيثار الغير على النفس بأشياء وبأشياء لا أقدم غيري على نفسي. البشارة التي نتمنى كل واحد منا أن يرى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في المنام، ولما يكون في المنام النبي يطلب منك أمرا يزان بميزان الشريعة، انتبهوا لهذه الفائدة. إذا الواحد منا رأى في المنام شيئا أن الرسول يقول له افعل كذا وكذا، يزان هذا بما جاء في شريعة الرسول، يعني في يقظة النبي، ماذا قال في حياته، يعني في شريعته، في دينه، فأنفذ بحسب الدين، بحسب الشريعة، لأني لعلي توهمت. فهنا النبي القاعدة، يعني الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما يخالف شريعته.
0: نعم.
2: فإذا أنت توهمت، انتبه، لا تنسب هذا إلى النبي. يعني إذا واحد مثلا رأى في المنام هو توهم أن النبي يأمر بمعصية، لا يقول النبي أمرني، أعوذ بالله، لا يفعل الرسول ذلك، حتى في المنام لا يحصل هذا. إذن هذا الرجل لما سارع في التنفيذ وله هذه البشارة يلقاها في الآخرة. فنختم بفائدة بهذا، أن الإنسان كثير من الأعمال لا يجد نتيجتها الآن، كثير من الطاعات والخيرات حتى الصدقات، نسمع من إخواننا وبعض أحبابنا بيقول لك تصدقت باليمين فورا رزقت قدر ما دفعت أو أكثر، لو لم يصلك قدر ما تصدقت أو أكثر أن تنتظر البشارة الأخروية لصدق نبينا الأعظم في كل ما أخبر به، وهذا أقوى قلبا وتوكلا واعتمادا وثقة بما جاء به شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. أختم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، تقبل، ما بس أقبل اللي بيجي على خاطري، أقبل حتى لو خالف هوايا، لو خالفته ما مالت إليه النفس، لو خالف هذا أنا أفعل الشرع. الله يجعلني وإياكم والمتابعين ممن يلتزمون الشرع ويقتدون بالصالحين ويقتدون بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ويزيدنا علما. وأنبه لا يكون عابدا مقبولا عند الله بدون علم. التقشف الخارجي, وكان الشيخ نزار يقول مش كل واحد شط طريقه وحاشاكم يعني ونزلت مخطه ولبس ثياب بهدلة يعني خلاص صار من الصالحين.
3: صح,
2: بده يكون في استقامة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا لابد للولاية من علامات الاستقامة, أما بدون الاستقامة مجرد الزهد الخارجي والسبحة طويلة ولحية ونحو ذلك وحدها لا يكفي.
3: صحيح.
1: أكرمكم الله فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام, جزاكم ربي خير الجزاء.
0: شكرا لكم شيخ.
2: يا أهلا ومرحبا. يا أهلا ومرحبا.
4: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
0: رجعنا. قال الله عز وجل في الذكر الحكيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول أيضا جل شأنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. إن موضوع الزكاة مهم جدا، وممن برعوا في توضيحه وشرحه سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، الذي سنستمع إليه الآن في محاضرة نافعة له، فأخلص النوايا لرب البرايا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيها الأحبة، لا خير في عبادة لا فقه فيها، لا خير في عبادة لا فقه فيها. فمن أراد أن يكون عمله خالصا مقبولا وأن يكون في سجل المقبولين، لا بد له من أن يتعلم أحكام هذه الطاعات، أحكام هذه الأعمال التي ينوي القيام بها حتى يقبل عمله، حتى يقبل عمله. وفيما يخص الزكاة، الآيات والأحاديث النبوية فيها أحكام متعلقة بالزكاة.

الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الزكاة هي فريضة من الله تبارك وتعالى. وقد قال الفقهاء يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعي، وإنما استحب ذلك ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، فإنه إن جعلها بيد غير أمينة غالبا ما لا تصل إلى مستحقيها، قد يكون وزعها على فقير ولكن يكون من آل البيت، يكون من آل البيت، قد يكون أعطاها لقريب لزوجة زوجها ينفق عليها ويكفيها، قد يكون أعطاها لقريب مسن أولاده يكفونه بالنفقة الواجبة، قد يكون أعطاها لامرأة عندها عقارات جامدة لا سيولة بيدها، فليس لها إن كان عندها عقارات تكفيها ليس لها أن تأكل من مال الزكاة، تبيع شيئا من عقاراتها وتصرف منها على نفسها، ولا يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة. قال الإمام أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يخرجها، يعني أن يخرجها بنفسه، يدفعها بنفسه، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها. صاحب المال الذي تجب الزكاة في ماله هو يدفعها في مصارفها. وعن أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها، أنت اذهب واصرفها بنفسك بيدك في مصارفها. وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه صاحب المال صاحب الزكاة، فلأنه إيصال للحق إلى مستحقيه مع توفير أجرة العمالة وصيانة حقهم عن خطر الجناية. قد يكون هذا الإنسان يقصر الذي أنت تسند إليه مال الزكاة ليوزعها عنك، فلو قصر عليه غرامة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، لما أنت تقوم بنفسك توزع الزكاة بيدك إلى المستحقين تكون أنت تباشر بنفسك تفريج كربة مسلم، هذا المستحق ليس مطلق مسلم، تفريج كربة مستحق وإغنائه بها، تعطيه مالا يستغني به بيدك مع إعطائها للأولى من محاويج أقاربه. صاحب الزكاة إن كان له أقارب فإنه يعطيها للأولى من المحاويج الأشد حاجة، الأشد حاجة من أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه، هناك رحم كأمك وأبيك وجدتك وجدك لا يدفع لهم من مال الزكاة، وهناك من الرحم كالأخت البالغة الفقيرة والشقيق
الفقير هذا رحمك، لكنه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يصرف على أولاده، وليس متكاسلا عن العمل، ليس واجدا للعمل، أو وجد العمل ولكن لا يكفيه نصف كفايته، لا يكفيه نصف كفايته فهو فقير، أو يسد له نصف كفايته فلا يرد له كفايته بل أقل من كفايته، فهذا المسكين. فإذا أنت تنظر في حاجة أقاربك وتدفع لهم لما تخرج وتدفع الزكاة بيدك. ثم إن من أحكام الزكاة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام أنها لا تدفع لغني، أي إنسان مكتف بأن يكون يجد حاجاته الأصلية من نفقة وكسوة وحاجة مسكن، ولا لقوي على العمل والكسب. إذا إنسان كان مكتفيا بنفقة أولاده له لا تدفع له الزكاة، إذا إنسان كان مكتفيا بغلات عقاراته له لا تدفع له الزكاة، إذا كان له عقارات قليلة الإيرادات لا تفي غلاتها له، لكن لو باع شيئا من عقاراته لاكتفى بنقد هوى يسمى غنيا لا يسمى فقيرا، لأنه صاحب عقارات لو باعها أو باع شيئا منها يستطيع أن يصرف على نفسه منها. وأما القوي المكتسب، إذا إنسان عليه نفقة واجبة لوالدين فقيرين أو زوجة وأولاد صغار، آثر أن يبقى في المسجد شهرين ثلاثة أشهر، قال أنا أنقطع للعبادة، قال أنا أنقطع للذكر، ويترك زوجته بلا نفقة واجبة ويترك أولاده مشردين بين الجيران وأصحاب المحلات والدكاكين يطلبون طعاما وحسنة، ما حكم هذا؟ هذا الذي يجد عملا يرد عليه غلة تكفيه، ومن عليه نفقتهم هذا التكاسل عن كسب المال لأداء النفقة الواجبة حرام. قاعد الجامع وأن يكون يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، يخرج للعمل الذي يسد به النفقة الضرورية، ثم يصلي ما شاء من النوافل في الليل ويتلو ما شاء من آيات الله البينات في خارج أوقات العمل الذي لا بد له منه ليكتسب مالا بالحلال ليسد النفقة الواجبة لوالديه الفقيرين أو زوجته وأولاده الصغار. فإذا القوي على العمل والكسب، وهذا العمل والكسب الذي وجده يكفيه ومع ذلك هو تنبل، هذا ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة، لا يعطى. أما إن كان هو مريضا، ولو لم يكن مريضا لاشتغل وأنتج، هذا مثله كمثل ابن السبيل مقطوع، هو يعطى من مال الزكاة ما يمكنه من الوصول إلى دياره، وهذا المريض لا يستطيع أن يعمل والعمل موجود لكن هو لا يستطيع أن يعمل، يعطى من مال الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن وغيره، قال عن الزكاة: إنها، أي الزكاة، لا تحل لغني بحرفة مهنة أو عقار أو ينفق عليه أولاده ويصير مكتفيا بنفقة أولاده، لا تحل له الزكاة.
ولا لقوي مكتسب، وهو حديث متفق على صحته. ولم يجعل الشرع الزكاة مثل سائر التبرعات، فإن الصدقة غير الزكاة تجوز للفقير والغني. إذا أنت اشتريت عفش جديد بدك تصدق بالعفش القديم، أعطيته لإنسان غني، يجوز لك هذا، مالك هدية أو صدقة، صدقة نفل. أما زكاة المال، الزكاة الواجبة، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة الماشية، زكاة النقدين الذهب والفضة، لا تعطى إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. ثم الزكاة ليست في كل عمل خيري، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام، لا تعطى الإدارات هذه المساجد والمستشفيات من مال الزكاة للمسجد أو لفرشه، للمدرسة أو لفرشها، للمستشفى أو لتجهيزها، من عين الزكاة لا يعطى. وقول الله تعالى وفي سبيل الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد به كل مشروع خيري. بهذا الحديث المذكور آنفا، فهو عليه الصلاة والسلام أفهمنا بهذا الحديث هذا الحكم، إنها عن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإذا صدقة على الغني لله تعالى فيها ثواب، لكن لا تعطى من مال الزكاة. والصرف على المسجد فيه ثواب، لكن لا يعطى من مال الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أفهم بمعاني القرآن من غيره، فلا يجوز العمل بقول بعض المدعين للعلم إنه يجوز صرفها في كل عمل خيري، وليس في هؤلاء المدعين مجتهد واحد حتى نقلده، ليس في هؤلاء المدعين مجتهد حتى نقلده، فتبين أنه لا يجوز تقليده. هو كل إنسان له أن يقول ما يخطر بباله باسم أحكام الدين، لا، ليس هكذا الاجتهاد. الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، الاجتهاد هو الاستنباط من النصوص، ليس الافتراء على الدين بالزيادة أو النقصان، لا، هذا ليس اجتهادا. فمصارفها أي الزكاة هم الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومنهم العامل في قوله والعاملين عليها، من هو هذا العامل؟ وهو من يبعثه الإمام أي الخليفة لجمع الزكوات من أرباب الأموال. قال الفقهاء العامل يستحق من الزكاة أجرة ما عمله. قالوا فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إياه، وإن شاء سماها له إجارة. وقالوا فلو أداها المالك، دفعها، أخرجها صاحب المال الذي عليه زكاة قبل قدوم العامل،
أو حملها للإمام صاحب المال، ذهب ودفعها للخليفة بيده من غير أن ينتظر حضور العامل ليسلمه إياها، أو نائب الإمام، فلا شيء للعامل، لا يعطى منها. لذلك قالوا لو تولى الإمام تفرقة الزكاة بنفسه لا بأيدي العاملين، سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام لنفسه. الإمام هنا ليس إمام المسجد، بل الخليفة الحاكم، يسمى إمام المسلمين. ومن أحكام الزكاة أنه يجب أداؤها فورا بعد حولان الحول. إذا إنسان بدأ بالتجارة في أول شعبان السنة الماضية، هل ينتظر دخول رمضان 13 شهر حتى يدفع الزكاة؟ لا. إذا إنسان بدأ تجارته في أول رجب السنة الماضية، هل يؤخر 14 شهر ليدفع الزكاة؟ لا، بعد حولان الحول وهو عام واحد 12 شهر، بعد تمام السنة، بعد تمام السنة. لكن قال الفقهاء يجوز أن يسبق، يجوز أن يدفع الزكاة قبل حولان الحول، يجوز أن يدفع من زكاة ماله قبل حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لانتظار من هو أولى بها من الفقراء الموجودين في البلد، كقريب المزكي الفقير والجار الفقير. إذا إنسان عليه زكاة، عنده زكاة أخرج مثلاً 25,000 دولار، ما بيقول بحطها بالبنك وكل آخر شهر بطلع 2,000 دولار بدفع زكاة، يخرجها فوراً، يخرجها فوراً. ثم إدخالها في البنك مع الربويات حرام، ولو لم يدخلها إلى البنك جعلها في صندوقه أخرها ووزعها على 12 شهر أيضا لا يجوز، تأخيرها بلا عذر لا يجوز. الفقراء موجودون، المستحقون موجودون، فلماذا التأخير؟ أصلا هو فقير، إذا بدك تعطيه بالأبطارة حتى ما يصرفن هو، ما هو فقير أصلا، هو فقير والفقراء كثيرون. أخرجها فورا ولا تؤخرها، لا شهرا ولا 12 شهر، فورا. كالصلاة لها وقتها، الزكاة كالصلاة لها وقتها، كما قال ذلك الفقهاء من شافعيين وحنفيين ومالكيين وغيرهم. وفي الحديث الصحيح أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعطيهما من الزكاة، وكانا جلدين قويين يعني، فصعد فيهما النظر وصوب، ثم قال إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما معك مال لكنك قوي جلد، روح اشتغل، إن كنت واجدا للعمل لا تعطى مال الزكاة، ذهب واعمل وتكسب ما يكفيك ومن تجب عليك نفقتهم. ثم لما حسن الظن بهما بأنهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، اعتبرهما هكذا، أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حسن الظن فيهما بأن اعتبرهما لا يجدان من العمل ما يسد حاجاتهما الأصلية، لكن علمهما الحكمة،
علمهما الحكم. قد يوجد قوي لكن العمل الموجود لا يرد عليه إلا أقل من نصف كفايته. كأن كانت كفايته 100 ليرة يوميا مثلا، لا يجد إلا 25. هو قوي ويذهب للكسب للعمل، لكن لا يجد ما يرد عليه كفايته. لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم، من يأخذها؟ لو كانت الزكاة فرض عين على كل مسلم، يعني كل واحد منكم بدنا ناخذ منه زكاة، إلى من ندفعها؟ للدواجن؟ للطيور؟ ما هذا الكلام؟ هل تجب الزكاة على الفقير والمسكين؟ من أين يأتي بالزكاة؟ ما هو مستحق لها، هو يطلبها من الأغنياء. ما حصل شرط تجميد المال سنة، ما حال عليه الحول؟ طبيب مظبوط طبيب، مهندس مهندس، لكن المال الذي تغله عليه مصلحته يصرفه على نفسه وزوجته وأولاده. يعني إذا الطبيب، يعني معنى طبيب يعني بيكدس الأموال، هل شرط الطبيب أن يكدس الأموال؟ هل شرط المهندس أن يكدس الأموال؟ حتى يقال وتجب في المهن الحرة وفي رواتب الموظفين ومداخيل الأطباء والمهندسين 2.5%؟ هذا مثله كمثل الذي قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام. هذا مثله كمثل هذا الكتاب، قال ومن نواقض الوضوء دخول الحمام. قد يدخل الإنسان الحمام لينظف الحمام، انتقض وضوءه. قد يدخل الحمام ليصلح الحنفية في الحمام.

نائم الإبل والبقر والغنم، من كان همه جمع المال من حلال أم من حرام ينطبق عليه حديث ابن حبان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جوار، تخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. من اجتمعت فيه هذه الخصال الست فقد صار شره مستطيرا. وأموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها. فلو أنني سلمتك هذا المال للزكاة، وكلني فيه فلان، وكلني فيه فلان وكالة مطلقة، إما بيدي أوزع أو أن يوزعه غيري، ليس لك أن تصرف هذا في طريقك إلى البيت وتشتري به من حاجيات لبيتك، وبالبيت بتطلع من مصرياتك بتحط بدالهم، لا، وإن كانت القيمة واحدة، عين المال الذي أعطيته لتوزعه زكاة هو عينه، اصرفه زكاة. من فقه عرف، من تعلم الفقه عرف، ومن لم يذق لا يعرف. هو هذا الشرع. إن أنا أعطيتك ساعتي قلت لك هذه الساعة أعطيها لفلان، إن كان عندك ساعة تشبهها هل تعطيه ساعتك وتأخذ ساعتي؟ ليس لك. أنا قلت لك أعطي هذه الساعة لفلان، ولو كانت ساعتك تشبهها ليس لك أن تأخذ ساعتي وتعطيه ساعتك. أيضا إن أعطيتك $100 قطعة واحدة، هذه زكاة، اجعلها بين ثلاثة فقراء. إن قلت لك هكذا، أنت ماشي على الطريق تصرف لبيتك لحاجياتك لبنزين سيارتك، لا. وإن قال إيه أدفع محلها شو أنا حياكل من الحرام، هو هذا التبديل صرفها في غرضك حرام لا يجوز، صرفها في حاجياتك حرام لا يجوز، لأنك تصرفت في غير نية من فرزها لك، هو فرزها لك زكاة. كما لو أن إنسانا قال جعلت هذه الأرض وقفا لله تعالى وتكون غلات هذه الأرض لطلبة العلم الشرعي، لطلبة العلم الشرعي، ليس لي إن كنت ذا سلطة أن أجمع غلة هذه الأرض وأصرفها على الأيتام، لأن من أوقفها أوقفها بأي نية؟ بنية طلبة العلم الشرعي. وكذلك لو أوقفها بنية الأيتام ليس لي أن أصرفها على طلاب العلم الشرعي. ومن أعطاني مالا لأشتري به سجاجيد للمسجد، قلنا هذا من غير الزكاة، كلامي هنا من غير الزكاة، ليس لي أن أصرفه على مدرسة أيتام أو مستشفى للفقراء، هذا المال للسجاجيد للمسجد، هذا المال للسجاجيد للمسجد. إن أردت أن تغير فاسأل صاحب المال، هو يغير نيته. مرة كنت عند أمين صندوق مسجد قبل عدة سنوات، قال لي نحن عندنا بصندوقنا من زمان 40,000 ليرة في البنك. كيف في البنك؟ من جاء دخل المسجد وجد أن الثريا متهرئة شروطها، وجد أن السجاجيد متهرئة، قال لك خذ هذا المال واشتري به سجاجيد، بتروح بتاخده وتحطه بالبنك مع الربا وتدخل عليه الربا وتضيف عليه الربا، لا يجوز. مرة رجل حرك بعض طلابه ليأخذوه إلى الحج، هو وامرأته وقريبة امرأته، في عرفات صاحب السيارة الذي أخذهم مجانا أصيب بحرارة فمرض، ما قوي على خدمة شيخه، فطلبت منه
قريب

0: زوجة شيخه أن يقوم بخدمتها. قال لها لا أستطيع، أنا مريض، الشمس ضربت لي، ما بقدر. ما بيكفي جايبكم ببلاش؟ قالت له ببلاش شو؟ فتح عينه، أنا دافع للشيخ 500 ليرة. هذا قبل 17 سنة. شو هالشيخ اللي بيقبض على ظهر تلاميذه مال وبيقول لهم اخدكم على الحج، ياخذ منهم مال وللشوفير بيقول له ببلاش، لصاحب السيارة بيقول له مجانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو نفسه أحد أحبابنا كان من جماعته، كان يوفر مالا ويضعه عنده للتوفير. قبل 15 سنة جمع عنده، وقبل 15 سنة 700 ليرة. هذا الشيخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله، بيقولوا شوف يا شيخنا، بقول مرأ الرسول من هون وبيسلم عليكم. ذهب هذا الإنسان الذي وفر ماله عند شيخه آنذاك، قال له يا شيخنا بدنا المصريات. قال له أي مصريات؟ قال له ما أنا جمعت مال عندك 700 ليرة عم صمدن معك. قال له بتعرف البحر؟ قال له إيه؟ قال له روح على البحر بلطه وتعال هون إذا لك مصاري. هؤلاء أدعياء المشيخة، أدعياء التصوف، أدعياء النقشبندية، والنقشبندية منهم براء. راجعوا مجلة الأمن بتاعت الشرطة اللبنانية بسنة 92، بتلاقوا اسمه هالشيخ واسم مزور الدولارات 170 ألف دولار من جماعتي، ولقطوا إلا ما قالوا له نحن طرقوا له على باب بيته وقالوا نحمل لك رسالة من شيخك فلان، ففتح لهم الباب فطبقوا عليه الرائد ملاعب وبقية الشرطة اللبنانية. هذا تزوير، هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى أكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء يغشون الناس في الدين. كثيرون من أدعياء المشيخة يضرون الناس في عقيدتهم، والناس تأمل منهم خيرا، الناس تأمل منهم أنهم يعلمونهم الفضيلة، فترونهم نسافين للمال. الإنسان أحيانا إذا أعطى ثقته لشيخ فاضل ما بيعود بيسأل عن مصاري ولا عن سيارة، يعطونهم الثقة، فأولئك يكونون سماسرة جهنم، نسافين للمال. أموال الزكاة يجب توزيعها لمستحقيها بأعيانها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
1: كنا إذن مع محاضرة نافعة من المحاضرات التي ألقاها سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، وكان موضوعها يتمحور حول فريضة الزكاة العظيمة.

انهد العزم وانهار يا قلب طويل غاب عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا شد الرحل.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503. لو عصفت الفتن واشتد الظلام ونزلت النوائب والخطوب العظام، ليس الخلاص بالركون إلى الحرام، بل الحل عند رسول الله خير الأنام.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلأننا في رمضان حري بنا أن نتكلم أيضا عن الشرور لنجتنبها، كما أنه واجب علينا ترك هذه الآثام والذنوب في غيره من الشهور أيضا. ولكن الإنسان أحيانا ينوي ويعزم على ترك الذنوب ثم يعود إليها ثم يعزم على تركها، فإذا به يستدرج إليها مرة أخرى ولا يدري من أين يأتي الخطر، ولا يدري ما سبب العودة ثم الرجوع ثم الترك ثم العودة إلى ما هنالك مما يحصل مع الإنسان. وإن الذنوب ليست شكلا واحدا ولا درجة واحدة ولا طبقة واحدة، إنما بعضها أفحش من بعض، وبعضها أكبر من بعض، وبعضها أشد من بعض. فتجد الصغير والكبير والفاحش والمنكر والبغي والظلم، وكله آثام وكله ظلم وكله إجرام، ولكن شيئا أقوى أكثر قبحا من شيء وأعلى جرما من شيء آخر. والقرآن قسم الذنوب أيضا من حيثية إلى كبائر ولمم إلى خطايا كبيرة عظيمة فاحشة وإلى ما دون ذلك. ويجد الإنسان أنه يتخبط أحيانا، يقع في الذنوب بعد أن تركها، وأحيانا لا يستطيع الخلوص منها. ما سبب ذلك؟ وما هي الأصول التي ترجع إليها هذه الذنوب؟ أصول الشر متعددة وكثيرة، ومعنى الأصول هنا الأساس الذي نتجت عنه هذه الآثام والذنوب، الأسباب التي نبعت منها هذه الآثام والذنوب. اعلم أن جل المعاصي والذنوب يرجع إلى ثلاثة من الآثام والخطايا، وهي الكبر والحسد والحرص. هذه الأمور الثلاثة بسببها يتولد في الإنسان ذنوب أخرى ومعاص أخرى. فمثلا الحرص الذي يتصف به البعض يكون سببا لأكل مال الحرام، يكون سببا لأكل مال اليتيم، يكون سببا لأكل أموال الورثة، يكون سببا لمنع البنت من الإرث وتوريث الذكر فقط، لأن المورث يحرص على أن لا يورث بنته، فلا يكون المال في يد غير صلبه بزعمه وظنه. بسبب الحرص يتعدى الجار على جاره في الأرض، يظلم قيد شبر قيد شبرين قيد متر قيد مترين أحيانا أكثر. بسبب الحرص على الدنيا تنشأ الحروب أحيانا. بسبب الحرص على المال يشهد الرجل شهادة الزور. بسبب الحرص على المال يحلف اليمين الكاذبة. بسبب الحرص على المال يطفف في الميزان. بسبب الحرص على المال يغش في البيع. بسبب الحرص على المال يأكل أموال الناس بالباطل. فالحرص هو سبب لكثير من الآثام والذنوب. الحرص على الدنيا سبب لوقوع الإنسان في الزنا مثلا مع
عن الزنا تلذذ جسدي، كيف يكون الحرص سببا لذلك؟ نعم، يحرص على نيل شيء من الدنيا بغير الطريق الشرعي فيقع في هذا الذنب المتولد عن تعلق القلب بالدنيا. إذن الحرص وعلاجه سنذكره إن شاء الله، وكذلك التكبر والحسد، هذان أصلان يرجع إليهما كثير من الذنوب. الحسد الذي يتصف به البعض يولد في الإنسان الخطبة على خطبة أخيه، يولد في الإنسان أحيانا البيع على بيع أخيه، يولد في الإنسان أحيانا النميمة، يجد في إنسان شيئا حسنا أو مالا أو سمعة طيبة ولا يحب ذلك بل يكرهه، فيذهب للإيقاع بين الناس. نعم، نميمة نتجت عن مرض في القلب. أمراض القلوب أحبابنا كثيرة، ولكن نحن الآن نحاول أن نذكر يعني أغلب الذنوب إلى أين ترجع. فإذا حرصت على هذه الثلاثة ألا تكون عندك، سلمت من كثير من الآثام والذنوب الناتجة عن هذه الأمراض. لما يطعن الموظف بصاحبه الموظف في المؤسسة أو الشركة؟ لأنه حسده. لما يسرق الرجل صاحبه؟ لأنه نظر في نعمة ملكه الله إياها فأرادها لنفسه، لم يردها لصاحبه فسرقه. لما قتل صاحبه؟ ربما أيضا بسبب الحسد الذي عنده. لما يقتل قاطع الطريق الناس في الطرقات ليأخذ منهم المال؟ لأنه يرجع في ذلك إلى هذه الأصول التي ذكرناها. وكذلك الأصل الثالث الذي ينتج عنه بعض الخطايا والذنوب، الكبر. الكبر اللي هو رد الحق على قائله أو غمط الناس. غمط الناس التكبر على الناس، إذا قلت له كلاما لا يعجبه كما يحب، ليس فيه ذلك التعظيم، ليس فيه ذلك الثناء والمدح، لا يقبل منك بل يخاصمك ويعاديك. تجد أن إنسانا مثلا لا يكلم صاحبه، لما لا تكلمه؟ مثلا يقول لك لم يلقبني بلقبي بين الناس، لم يقل لي دكتور، لم يقل لي سعادتك، فضيلتك، مولانا، إلى غير ذلك من العبارات التي تميل الأنفس إلى سماعها، لم يرحب بي تمام الترحاب. إذن يوجد عنده شيء في قلبه ينبغي عليه أن يعالجه. لما لا تتراجع عن أذيتك لزوجتك؟ أذيتها، لما لا تتراجع؟ لأنه متكبر، يقول لك أنا كيف أتراجع، أنا رجل، هي امرأة، هي بدها تتحمل، شو بدها تعمل، أنا أتراجع؟ لما لا يذهب إلى مصالحة أبيه بعد أن أذاه؟ لأنه متكبر. لما لا يذهب إلى تعلم ما افترض الله تعالى عليه من علم الدين؟ لأنه متكبر في بعض الأحيان، يعني تكبر، يقول لك أنا أجلس في هذه المجالس، أنا بدي روح على المجلس أقعد كأني تلميذ. لا، إذا ترك التعلم بسبب الكبر، ترك تقبل النصيحة بسبب الكبر. وهيك كتير من الذنوب والآثام سببها
التكبر. هذه الأصول الثلاثة، الكبر والحسد والحرص، هي من أعظم أمراض القلوب يا أحبابنا. لكن الإنسان عم يسمعني هلا، هو يفكر، هل أنا عندي شيء من هؤلاء الثلاثة؟ هل عندي حسد؟ إذا ما عندي حسد يعني لا أنظر في نعمة عند صاحبي، عند أخي، لا أنظر إلى ما في يد صاحبي حسدا وطمعا. اللي ما عنده حرص على الدنيا، حتى نحن في عملنا بين الناس منشوف صنوف من الناس، من الناس من ليس عنده الحرص، ومن الناس من عنده الحرص. تجد أن إنسانا مثلا فقير، نرسل له مساعدة ولو كانت قليلة كربطة خبز مثلا، ترسل له هذا، ليس عنده ميل للوقوف في صف أو في طابور أو في مكان يمد يده إلى الناس، ما عنده مشكلة أن تعطيه أو لا تعطيه، ما عنده حرص، حتى لو أن الناس توزع الذهب لا يأتي ويريد أن يأخذ شيئا، عنده قلبه غني، قلبه غني. والغنى غنى النفس، ليس غنى ما في اليد. بعض الناس أغنياء بأيديها، في بين إيديها فلوس، ولكنها فقيرة في نفوسها، لا تظهر عليها نعمة، لا تظهر عليها النعمة بسبب الحرص الذي في قلوبها. حري بنا أن ننظف قلوبنا يا أحبابنا، ونراجع حساباتنا، ونشوف قلوبنا وين مكمن الخلل فيها، منين عم بفوت عليها الشر، نسأل الله السلامة. ليش أرفض أن أصالح أخي الذي عاديته 3 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر؟ لما أهجر أخي المسلم ولا أكلمه 1 أو 2 أو 3؟ ما سبب ذلك؟ اسأل حالك، كل واحد منا يسأل حاله، ما سبب ذلك؟ تعال انظر إلى حقيقة الأمر، ليش ما عم تحكي مع خيك المؤمن؟ لو مش خيك من أمك وبيك، إنما هو أخوك في الإسلام، لما لا تكلمه؟ لما قاطعته؟ يقول لك نحن بعداوة من سنوات. لما لا تتراجع؟ أنا بدي أتراجع، يقول لك أنا بدي صالح. ليش مش أنت الوقت صالح؟ ليش مش أنت اللي بدك تروح وتحكي وتتراجع؟ ليش مش أنت اللي بدك تقول أخطأت؟ وحتى لو كان يمكن هو خطأه أكثر من خطأي، خليني يكون من اللي قال فيهن الرسول صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. التواضع هو الذي ينتج عنه هذا التطاوع، التواضع هو الذي ينتج عنه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. ليش بتلاقي أحيانا البعض في مراكز القرار في الشركة لا يقبل أن يغير رأيه؟ يقول لك كيف بدي غير قدام الموظفين، بدي أبقى على رأيي. ما سبب ذلك؟ مع أنه قد يكون مضيعا لمصلحة الشركة، هو يعلم بذلك، عم يعمل شيء خلاف المصلحة التي هي الشركة، وعم بيخسر صاحب العمل، وعم يعمل شيء يؤدي بتفويت ما ينفع صاحب المال أكثر، ويتصرف على خلاف رضا صاحب العمل. ليش ما عم تقبل تتراجع؟ كيف بدي أتراجع حد الموظفين؟ شفتوا حب الدنيا شو بيعمل بالإنسان؟ اللي مش متكبر على العكس متواضع، بيقول أنا ممكن كون أخطأت، أنا إنسان، أنا أخطئ، أنا أصيب وأخطئ، أتراجع. إذا رأيك أحسن من رأيي أتراجع لرأيك، لأن رأيك أحسن بعرضه على القواعد، رأيك أحسن فأنا أرجع. ما سبب تراجعه؟
تواضعه. إذن الكبر يا أحبابنا سبب من أسباب أحيانا الوصول إلى الكفر. فرعون تكبر لكن بزعمه تكبر على الله، رفض الإيمان بالله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم. وفرعون قال لهم أنا ربكم الأعلى، يقول أنا الله، أنا الإله، لا يوجد لكم إله غيري. هذا تكبر، لكن تكبر على الدين وتكبر على النبي موسى عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يكون التكبر برد الحق على الشرع. الله تعالى يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأيضا قال تعالى في القرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني هؤلاء لا يمكنون من الهداية من الاهتداء. الله سبحانه وتعالى ما شاء لهم ذلك، تكبروا على الحق، ردوا ما جاء به الأنبياء والمرسلون. فإذن التكبر على الله، التكبر على الدين، رد الدين، رد الشرع. يقول لك أنا رأيي، تقول له هذا الشرع هكذا يقول، يقول لك أنا رأيي، أنا بفهم رأيي، بيقول أنه هذا الشرع غلط، لأنه تكبر هذا الإنسان وصل لهون. إبليس تكبر، اعترض على الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم الذي أمره ربه أن يسجد له، يعني الله أمر إبليس أن يسجد لآدم، آدم مخلوق من تراب، وإبليس خلق من لهيب النار الصافي، والنار تؤثر بالطين، النار تؤثر بالتراب، والنار بطبعها أقوى. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا النمرود أيضا اعترض وتكبر لما قال له سيدنا إبراهيم الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. انظروا إلى التكبر كيف بيخلي الإنسان أحيانا يكفر. رد عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت ضعيف، أنت عاجز، أنت لا تقدر على ذلك، أنت لا تستطيع ذلك. فبهت الذي كفر. والآن صرنا في زمان يفوح التكبر من الأقلام والألسن وعلى ألسنة كثير من الناس، يمتنعون عن الحق بسبب التكبر، يقدمون على المعصية بسبب التكبر. الرياء أحيانا شو سببه؟ شايف حاله أنا بعمل، أنا بساوي، أنا كذا، أنا لا، شايف حالك بأعمالك اللي عم تعملها. أحيانا سبب ذلك التكبر، لأنني كذا ولأنني كذا. نعم، يحكى أن رجلا في الماضي جاءته امرأة فقالت يا عبد الله أعني كذا، أعني بكذا. فقال لها أمثلي يقال له يا عبد الله؟ تشوفوا حتى هذا في منهم بزماننا هلا، إذا بتقول له يا فلان ينظر إليك بطريقة فيها استحقار. أنا تقول لي فلان من غير أن تقول دكتور، المهندس، كذا وكذا من الألقاب. احنا منقول عمر بن الخطاب، وليس في ذلك قلة أدب، ما
سيدنا عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ لما تتكبر إذا نديت بغير الألقاب التي تريد أن تلقب بها؟ نعم، ليس من الأدب أحيانا أن أستحقر الناس وأن أتكلم مع الناس بطريقة لا تنبغي، ولكن إذا واحد مجرد قال لي محمد، شو معناتها؟ معناتها سبني؟ لا. لو قال لي محمد بدنا كذا وكذا، الشيخ عبد الله رحمات الله تعالى عليه كان أحيانا إذا اتصل يقول مثلا الذي يرد من معي، يقول له عبد الله، عبد الله الهرري، لا يقول له الشيخ العالم العلامة، ما قال، لا يقول ذلك. ومشايخنا أيضا الله تعالى يحفظهم، ما نراه من سلوكهم هكذا يقولون أحيانا، يقول قل له فلان يقول لك، لا يقول له قل له فلان أو قل له الشيخ يقول لك كذا، لا، إنما يتواضع. هم يريدون أن ينادونني بشيخ شأنهم، لكن كل واحد منا يعرف نفسه، إذا نظر إلى نفسه في المرآة علم ما أتى به من ذنوب وقصر فيه. لسنا بحاجة لمن يذكرنا، كل واحد منا له من نفسه واعظ يعلم ما قصر به وما أتى به. لأي شيء أتكبر؟ كنت في العدم فأوجدني الله عز وجل، خلقني، أبرزني من العدم إلى الوجود من غير حول مني ولا قوة، جعلني بالوصف الذي أنا عليه، جعل فلانا ذكرا وفلانا كذا وفلانة أنثى، وجعل فلانا طويلا وفلانا قصيرا وفلانا قويا وفلانا ضعيفا وفلانا عالما وفلانا أقل علما، وجعل هذا ذا مال وهذا ذا فقر وهذا كذا وهذا كذا. ماذا لي من الأمر؟ هو الذي خلقني وهو الذي يطعمني ويسقيني، لأي شيء أتكبر على عباد الله؟ يتكبر البعض على عباد الله ونسي أن أول خلقه نطفة، وأن مصيره، نحن اللي مثلنا أكثر الناس مصيرها إلى أن تكون جيفة بعد ذلك، آخرتنا حفرة جورة نوضع بها تراب. ليه بدي أتكبر؟ واللي بطلع فيه من هالدنيا شافت قماش كفن وقطن بالفم، سكروا له تمه للواحد بقطن ومن يخيره والمنافذ اللي بجسمه بتتسكر بمثل ذلك، ثم يلف ثم يحمل ثم يوضع في التراب، ثم يصير مستواه دون مستوى ظاهر الأرض التي يطأها الناس بأقدامهم، يكون في التراب على يمينه وشماله وأمامه وفوقه وتحته ويساره، تراب في تراب، ثم يتحلل البدن، تنفصل الأعضاء بعضها عن بعض، الأطراف تنفصل، الأظافر بتنزل، العيون تسيل على الأحداق، تسيل على الخدود، الشعر يتساقط بعد يومين لثلاثة أيام، لا يبقى شعر على الجسد، ينزل هذا الشعر كله عن جسد الإنسان، يفسخ أجزاء من اللحم بتفسخ بجسمه، ثم تسيل السوائل التي كانت في الجسد في القبر، وهكذا

حامك ليش ما عم تسأل عنهم؟ صار معك مال؟ بعض الناس يقول احنا صرنا وين هلأ؟ مستوانا صار أعلى. صار معك مال؟ المال مش هو اللي بيعمل القيمة، قيمة الإنسان ليست بما يملكه من الأموال، إنما بما يأتي به من أعمال. أعمالك صالحة فأنت ذو مكانة، أعمالك سيئة أو قبيحة فأنت عم بتقصر وتوبك نفسك، ويمكن في فقراء كتير أحسن منك. هدول الناس انظر إليهم أنهم أفضل منك بحسب ما يظهر يعني، والله أعلم بالحقائق. لأي شيء نتكبر؟ نوضع في القبور نترك وحدنا، لا شهادتك بتاخدها معك، ولا أموالك بتاخدهم معك، ولا عيلتك بتاخدها معك، ولا عشيرتك بتاخدها معك، ولا سياراتك، ولا فيلتك، ولا قصرك، ولا العفش اللي ببيتك، ولا الساعة اللي شايف حالك فيها، ولا العطر اللي بتتفاخر فيه على الناس، ولا الخاتم اللي بتشوف حالك فيه على الناس، ولا قلمك اللي سعره هالقد وهالقد، ولا التحف اللي موجودة عندك بالبيت، ولا الصور اللي جايبها من متحف الفلاني ومن منطقة الفلانية، ولا هيدا كله ما هتاخده معك. اللي بتاخده معك هو عملك، ذكرك الحسن. إذا كان الإنسان في ذكر حسن بين الناس، ما تترفع وتتكبر على عباد الله. من الناس من هو أحسن منك. التواضع هذا شيمة الأنبياء وأخلاق الصالحين، هو الباب الذي قل فيه السالكون ولكن وصل عبره الواصلون. من هالباب، من باب التواضع، وصل لأكابر للسيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه. يقول: سلكت كل الأبواب، باب المصلين والصائمين واللي بيقرأوا قرآن واللي بيذكروا كتير والمتصدقين، وجدت كل هذه الأبواب ملأة مليانة. في ناس بتصلي كتير، في ناس بتصوم كتير، في ناس بتتصدق كتير. قال: إلا باب التواضع، هذا الباب ملأت عنده كتير ناس. أكثر الناس تأنفوا عن سلوك هذا الباب، ما بتقدر، لا تقدر على أنه تقعد بمجلس العلم بين الناس وفي ناس أقل منهم منزلة دنيوية. ما بيقبل يسمع نصيحة من امرأة، من شاب أصغر منه في السن. ما بيقدر يجالس من لم يكن مثله في فخامة اللباس. ما بيقدر يزور الأرحام هول لأنهم فقراء. أنا بدي أنزل لعندهم، ساكنين بالمنطقة الفلانية، بيتهم كذا وكذا. إحنا شو بدي فوتنا لعندهم؟ شو بدي أخذنا لعندهم؟ لا لا لا لا. نعم، التواضع الباب اللي ما في كتير ناس سلكته. الأكثر حتى اللي وصلوا، كتير من الناس اللي وصلوا ما كان أصل سلوكهم التواضع، لكن ما بيوصل الإنسان اللي مش متواضع، ما بيوصل الإنسان للترقي عند الله إذا لم يكن متواضعا. أبو بكر كان يرعى شؤون أهله، عمر بن الخطاب كان متواضعا، متواضعا يتعامل مع إخوانه لا على المبدأ الذي فيه الترفع. هو الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما قال لإخوانه من باب التكبر والترفع: أنا الذي بشرني رسول الله، من فيكم مثلي؟ بشره الصادق المصدوق الذي تكلم بالوحي، ما تكبر على الناس لأن النبي بشره بالجنة. بل حين أخطأ وهو على المنبر ردت عليه تلك المرأة

0: أن هذا ليس لك وهو يخالف الآية. فقال: امرأة أصابت وأخطأ عمر أمام الجم الغفير من الناس. تراجع، ما قال أنا عمر تكلمينني أيتها المرأة تذكرين ذلك أمام الناس، ما قال ذلك عمر، تراجع عن خطئه. تواضع يا أحبابنا هو الذي يرفع الإنسان. كن لله أرضى، تكن لله أرضى، كن متواضعا راضيا غير متسخط، تكن أرضى عند الله وتكن أحسن لأنك متواضع. أوحي إلي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحي إلي أن تواضعوا. تواضع مع إخوانك بالشغل، تواضع مع زوجتك بالبيت، تواضع مع جيرانك، تواضع مع أولادك. التربية لا تعني أن لا تتواضع لأبنائك، نعم تتواضع لهم، تسمع لهم. رسول الله الذي كان يوحى إليه، الذي أنزل عليه القرآن، يقول لأرملة في أحد شوارع المدينة: إن كان لك حاجة أقضيها لك في أي سكة من سكك المدينة، في أي شارع من شوارع المدينة أنا أقضي لك حاجتك. محمد الذي عنده مهام كبيرة يقوم بها، ما ترك هذه الأرملة، ما ترك اليتيم، ما ترك الفقراء، جالسهم، ذهب إليهم، حضر جنائزهم، آكلهم، أكل معهم أهل الصفة، جاءوا إلى بيته، لم يكن بيته حكرا على الأغنياء دون الفقراء. هذه جملة الأمور التي وددت أن أذكرها في هذه الحلقة، حتى كل واحد منا يا أحبابنا يراجع حساباته وينظر إلى قلبه، أين مكمن الداء؟ ليش عم بوقع بهاي وبهاي وبهاي من الذنوب؟ لأنها ترجع إلى كذا وكذا وكذا. حري بي أن أتواضع، إذا عندي تكبر بدي أتواضع، إذا نفسي بتأنف إني أنا أكل مع صاحبي بنفس الصحن أو يطعمني من يده ونفسي تأنف منه، ويعني حس حالي إني أنا لا ما بدي وما بقبل ومش مستوي، من هون ببلش الخطر، ببلش علاج هذه النقطة. التكبر اللي عند هذا الإنسان خليه يحسد غيره، خليه يحقد على غيره. لا، أحيانا نساء في العائلة ما بيحكوا مع بعضهم، ليه ما بتحكوا مع بعض؟ هذا على سبيل المثال، ليش ما بتحكوا مع بعض؟ هلأ كل وحدة بتقول شيء، لكن بتلاقي المشكلة تعود إلى أنه ابن هذه تفوق على ابن هذه، ما في رضا عند تلك. خلص الله خلق ابني بهذه الصفات، ما حيكون ابني أجمل ولد وأحسن ولد وأذكى ولد وبكل الصفات يفوق غيره، لابد أن يكون في غيره من فاقه في شيء وفاق غيره في شيء. الله قسم الأرزاق بين الناس، فاللي عنده رضا بما قسم الله وليس عنده حرص على الدنيا ما بيعمل هيك مشاكل، واللي عنده تواضع ما بيتكبر. لو كان ابنها تفوق على ابني في العلامات بالمدرسة، أنا أفرح لفرح أبناء المسلمين. هذا الذي عنده رضا، هذا اللي هو تربى تربية طيبة. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من أمهات الشرور، وأن ينقي قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا في هذا الشهر، وأن يعتق رقابنا من النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لو عصفت الفتن و... واشتد الظلام ونزلت النوائب والخطوب العظام. ليس الخلاص بالركون إلى الحرام، بل الحل عند رسول الله خير الأنام.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: الهجرة نور يمحو الديزون.
1: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لاستقبال العام الهجري الجديد بالتنوع في مواضيعها المشوقة، ومنها صفحات من الهجرة المباركة يومياً السادسة عصراً، هجرات الأنبياء عليهم السلام يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة ظهراً، هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يومياً ما عدا الخميس والأحد الحادية عشرة صباحاً، حكم الدين مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، قصة وعبرة يوميا العاشرة ليلا، حكي مفيد الخميس الحادية عشرة صباحا، قصة الهجرة النبوية للأطفال باللغة العربية الأحد الرابع عشر من حزيران الحادية عشرة صباحا، وباللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، وتليها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. قصة عاشوراء للأطفال باللغة العربية الأحد الحادي والعشرين من حزيران الحادية عشرة صباحا، وتليها باللغة الفرنسية الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدها باللغة الإنجليزية الساعة الرابعة بعد الظهر. برامج ممتعة ومؤنسة ستسعدكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له عشرة أولاد فتفرقوا، ستة منهم قصدوا اليمن وبنوها، وأربعة رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني، فقالوا نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد وجلبت الصخور والزفت الأسود ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني الأوسط ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة 4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم، وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها، وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 96 من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: إن لزيارة النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه مكانة عظيمة عند كل مؤمن، وذلك لعظم شأن النبي عليه السلام وحثه أمته على زيارته ولو بعد موته لما فيها من أسرار كريمة. وهذا ما سيكون مدار محاضرة اليوم التي سيلقيها علينا الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين.

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له همة إلا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بشرى له بشفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا مما أجمعت عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك كذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني عصوا الله وقعوا في المعصية، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا لما رب العالمين قال جاءوك، ليس محددا أنه في حال حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بل مجرد المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه تقرب إلى الله عز وجل إذا كان بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا دعوا الله عز وجل هناك هذا فيه من البركات الشيء العظيم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طيب واحد قد يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أليس توفي؟ توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يتساءل: كيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، لأنه ورد في عدة أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يحصل حادثات معكم يحدث لكم أحكام، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته، النبي عليه الصلاة والسلام ينفع أمته، فإذن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وخير. يعني وإن كان هو عليه الصلاة والسلام توفي وبعد وفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر، لأنه حي في قبره، توفي في الدنيا ولكن رب العالمين أحياهم في قبورهم. حتى ورد في حديث آخر: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحياة البرزخية ليست كحياة الدنيا، نحن بالدنيا بنحتاج ننام بنتعب نحتاج ناكل، أما في الحياة البرزخية، شو يعني الحياة البرزخية؟ يعني بعد الوفاة، بعد انفصال الروح عن الجسد المرة الأولى، هذه مختلفة عن الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يوسع على الأنبياء قبورهم، ما دام على التقي يوسع القبر. أليس ورد في الحديث أنه إذا وضع أحدكم في قبره فولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا؟ أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قائل ما كان يقول. إن كان كافرا يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه يسمعها من يليه، يعني من حوله، إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن لا يسمعان هذه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن لو كان الواحد بده يسمع شو عم يطلع من القبور من أصوات في العذاب، هذا يحصل له تعب ويحصل له منه فزع شديد وترويع شديد. فمن رحمة الله تعالى أن الإنس والجن لا يسمعان هذا، وقد يسمع لبعض الناس هذه الأمور ليكون عبرة، لكن بحسب العادة في الغالب لا يسمعون هذا الأمر. أما إن كان تقيا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيقول

يقولان له إنا كنا لنعلم أنك ستقول ذلك، ويقال له نم فينام كالعروس الذي ينتظر أن يوقظه أحب الناس إليه، أحب أهله إليه، ويوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. حتى بعض الأتقياء يوسع قبرهم على مد البصر، يوسع قبرهم على مد البصر. سيدنا العلاء بن الحضرمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولاه البحرين، كان واليا على البحرين، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان من شأنه أنه إذا هرب الكفار من المعركة يلحق بهم. فمرة هرب الكفار في السفن في البحر، فذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا مذكور في شرح البخاري فتح الباري، ذكر اسمين من أسماء الله تعالى، قال يا علي يا كريم، فعبر البحر، عبر النهر هو وجنده من كانوا معه، ولم تبتل أقدامهم. هذا الرجل الصالح توفي مرة في إحدى تلك الغزوات، فدفنه أصحابه حيث توفي، فأتى أهل تلك الأرض قالوا لهم من دفنتم ها هنا؟ قالوا هنا خير الناس، يعني من خير الناس، العلاء بن الحضرمي. قالوا لهم وما جزاء صاحبكم أن تدفنوه في أرض تكثر فيها السباع؟ فعادوا ليحفروا القبر فيعمقوا أكثر، لأن السبع يشم الرائحة من مسافة بعيدة فينبش القبر، فنبشوا القبر ونزلوا، كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان صحابيا، فلما نزلوا في القبر وجدوا القبر قد اتسع على مد البصر، وامتلأ نورا كنور القمر ليلة البدر، وامتلأ خضرة وبهجة، ولم يجدوا جثة العلاء بن الحضرمي، ما وجدوا جثته. لما؟ بعض العلماء فسر هذه الحادثة، قالوا لعله من أولئك الأولياء الصالحين الذين يشتهون أن يدفنوا مثلا في البقيع في المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله تعالى ملائكة أو أشياء أخرى تحملهم فتدفنهم حيث يشتهون. قالوا لعل هذا من هؤلاء. فإذا إذا كانوا الأولياء الذين هم ليسوا أنبياء، وورد عنهم أنه توسع قبورهم وأنه يحصل لهم أشياء عجيبة وهم في القبور، وبعد الموت يحصل لهم مثل هذه الأشياء، فكيف بالأنبياء؟ سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان رئيس الأولياء في زمانه، كان رجلا من الصالحين، كان فقيها شافعيا، وكان زاهدا، وكان تقيا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هؤلاء كانوا علماء، كانوا علماء في الدين، ليسوا مجرد أنهم يمسكون الأوراد ويقرؤون الأذكار وانتهى الأمر إلى هنا، لا، كانوا فقهاء، علماء، نحويون، محدثون، مفسرون، قارئون، كانوا هذا شأنهم. مرة سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان في قريته يجتمع الناس عليه فيسألونه، فمرة سئل 200 مسألة في النحو، في اللغة، في التفسير، في الفقه، وأجاب عنها كلها من غير كلل، أجاب عنها كلها من غير كلل. فمر سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ذهب إلى الحج، حج ثم بعد ذلك ذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصة متواترة عنه. لما دخل مقام النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمام المقام، قال السلام عليك يا جدي. لما؟ لأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى الرسول. قال السلام عليك يا جدي، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له وعليك السلام يا ولدي. هنا أخذه الوجد والحال، فصار ينشد ويقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها
تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت. دولة الأشباح يعني اجتماع الروح والجسد. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامتدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة أمام الملأ. يعني كم يكون في موسم الحج مجتمعين؟ عشرات الألوف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فكلهم جهشوا بالبكاء وأخذتهم الأحوال، حتى قيل بأن كلهم صاروا من عباد الله الصالحين ببركة رؤية يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله، هو خير خلق الله على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله تبارك وتعالى قال عن أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فإذا كان أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، فكيف يكون رئيسها الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنها أنها ذهبت إلى تربة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت من التراب ووضعته على وجهها، وصارت تنشد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. قال: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الغوالي جمع غالية، الغالية هذا عطر من أغلى أنواع العطور. صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. يعني لو صبت على النهار شو بيصير النهار؟ ليل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام كانوا يزورون النبي عليه الصلاة والسلام. مر سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على المقام، فأتاه من خلفه مروان بن الحكم أمسك به. ماذا قال له سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ قال له: أتيت النبي ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وابكوا عليه إذا وليه غير أهله. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، فما كان يؤذن لأحد، فذهب إلى بلاد الشام في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجاهد في سبيل الله. هو في بلاد الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ لما لا نراك؟ ما هذه الجفوة؟ ماذا فعل سيدنا بلال؟ قديش في بين الشام والمدينة؟ مئات الكيلومترات، ما كان في لا سيارات ولا طيارات. مباشرة شد الرحال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يمرغ وجهه بالتراب ويبكي. فأتاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاحتضنهما سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فقالا له: إنا لنشتهي أن نسمع صوت أذانك كما كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل سيدنا بلال؟ ارتقى سطح المسجد السقف وبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر. فارتجت المدينة. وهذا في زمن سيدنا عمر. سافر سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه الصحابة وما اعترضوا عليه. فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أهم القرب، وفيها من الثواب الشيء العظيم الكثير
عند الله تبارك وتعالى وفيها من البشرى الشيء العظيم، فينبغي أن نفعلها، أن نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت، هذا قبل أكثر من 90 سنة، هو كذلك في كتابه ماذا يقول؟ الفصل 12 في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهي متأكدة مطلوبة ومستحبة، وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومعنى وجبت ثبتت بالوعد الصادق الذي لا بد من وقوعه وحصوله، وتحصل الزيارة في أي وقت، وكونها بعد تمام الحج أحب. ويجب على من أراد الزيارة التوبة من كل شيء يخالف طريقته صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن ينوي مع زيارته زيارة صاحبيه ومسجده الأنور والصلاة فيه، وأن ينوي التقرب بذلك إلى الله تعالى، لأنه ورد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معنى هذا الحديث أنه لا يجوز السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يجوز السفر لزيارة ولي من أولياء الله الصالحين، لزيارة مقام ولي من أولياء الله الصالحين. لا، ليس هذا المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أليس الناس يسافرون بقصد التجارة؟ طب إذا كان عم يسافر بقصد التجارة، والتجارة أحيانا قد يقصد بها التقرب إلى الله، إذا نوى بتجارته أن يكفي نفسه وأن يتصدق بالمال كذلك على الفقراء وأن يقوى شأن المسلمين، إذا نوى بها هذا الأمر هذا له ثواب. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. إذا نوى بتجارته التقوي لطاعة الله، يعني أن يصير مثلا يتفرغ إلى العبادة والطاعة، هذا له أجر بذلك. ولكن كثير من الناس لا ينوون هذا بتجارتهم، بينوا بالتجارة يصير معهم مصاري كتير، ومع ذلك العلماء ما حرموا السفر بقصد التجارة. فبالسفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، شو عم يعمل عند الرسول؟ أليس يدعو الله؟ أليس يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أنه لا يجوز السفر بقصد زيارة الأنبياء والأولياء. لا، إنما هذا الحديث يفسره حديث آخر أو رواية أخرى للحديث. في قاعدة بالقرآن والحديث عند التفسير، شو قال العلماء؟ وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن تفسير للآية إذا ورد آية تفسرها، أو إذا ورد حديث يفسرها، وأحسن تفسير للحديث إذا ورد آية تفسرها أو ورد حديث يفسرها. وخير ما فسرته بالوارد. هذا الحديث له رواية أخرى: لا ينبغي
للمطي، مطي يعني النياق الدواب، أن تعمل للصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شو قال النبي؟ لا ينبغي للمطي، للدواب التي تمتطى، أن تعمل، يعني يركب عليها ويسافروا عليها، للصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد. معناتها إذا كان السفر بقصد الصلاة في مسجد، هنا لا ينبغي أن يكون إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. بمعنى شو يعني لا ينبغي؟ بمعنى أنه لا مزية في السفر للصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما هي المزية؟ قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، يعني في غيره، يعني في غير المسجد النبوي وفي غير المسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي في المدينة المشرفة بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. شوفوا يعني قديش في مضاعفة للثواب والحسنات. أكيد إذا واحد عليه قضاء، مش معناته إذا صلى قضاء واحد خلص يعني سقط عنه القضاء، لا، إنما من حيث الثواب والأجر بمئة ألف صلاة، من حيث الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى يضاعف له الثواب والأجر. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. فإذا ما معنى حديث الرسول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ يعني لا تشد الرحال، يعني لا يسافر بقصد الصلاة، بقصد الصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المزية فيه. يعني أنا مثلا قلت بدي سافر لنقول بدي روح صلي بالشام بالمسجد الأموي، ما في مزية، لا مزية للصلاة في ذاك المسجد. في ثواب أنه كون الصلاة في المسجد فيها ثواب أكثر من الصلاة في البيت، كون الصلاة جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا، بسبع وعشرين درجة، هذا من حيث الثواب من حيث الأصل، لكن هذا كذلك بالمسجد اللي حد البيت فيه هذا الثواب. ولكن الثواب المضاعف إلى مئة ألف أو إلى ألف أو إلى خمسمائة، هذا وين؟ في المساجد الثلاثة التي ذكرناها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. قال: وأن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، يعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاده الله شرفا لديه. شو معنى اللهم صل على محمد؟ اللهم زده شرفا وتعظيما، وسلم أي سلم أمته مما يخاف ويكره، هذا معنى اللهم صل على محمد. لأن الصلاة في الأصل ما هي؟ الدعاء. اللهم صل على محمد يعني نحن عم ندعو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله درجاته، أن يعظمه، أن يزيد قدره عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قادر أن يرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من العلا، ما شاء من العلا، هذا معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة، بعد عم نقرأ بكتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري، قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة ورأى بساتينها أكثر من الصلاة والتسليم عليه، ويسأل الله أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، وأن يغتسل قبل دخوله المدينة ويلبس أنظف وأحسن ثيابه، وأن يستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البقاع بعد مكة، وأنها تشرفت بخير الخلائق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر تعظيم هيبته صلى الله عليه وسلم، ويملأ قلبه منها
كأنه يراه ويشاهده صلى الله عليه وسلم. توقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حي في قبره، يعني بتكون عم تخاطب حي، تخاطب حيا ليس ميتا، النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره. وأن يكثر الصدقة عند دخول المسجد، وأن يدخل من باب جبريل الشرقي. المسجد النبوي له عدة أبواب، منه باب جبريل، يدخل من باب جبريل الشرقي، وإذا دخل يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تعالى من فضله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى عند الخروج. فإذا دخل المسجد قصد الروضة. ما هي الروضة؟ قال وهي ما بين القبر والمنبر، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. قال وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي فيها ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم التحية شكر الله على هذه النعمة، وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر المقدس، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر، ويبعد عن رأس القبر نحو 4 أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره، ويقف خافض الطرف مستشعرا بالهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، فيسلم متأدبا خاشعا مقتصدا بصوته، يعني صوت منخفض، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته أفضل ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سمعت الله يقول، أي سمعت قول الله تبارك وتعالى: وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب

الجود والكرم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت. على هذا درج المسلمون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، والمسلمون على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفردون بابا خاصا بزيارة النبي يبينون فيه آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عجز عن حفظ هذا، يعني كل هذا الذي ذكرناه، فليقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصاه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، بذكر اسم الشخص الذي أوصاه، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع، الذراع الشرعي من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يعني قدر شبرين تقريبا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله وصديقه وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه، من في عن اليمين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بقدر ذراع، فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. فإذا هذا من آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الفضل والخير العظيم. ومن الأدلة على أن الميت، يعني مثلا إذا واحد قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ليس معناه أن المرء إذا مات لا ينتفع بعد موته، وهذا ليس معناه أن المرء إذا مات كذلك لا ينفع، إنما المقصود به انقطع عمله إلا من ثلاث، أي انقطع عمله التكليفي الذي به تتجدد له الحسنات، لكن ليس معناه أن الواحد إذا مات لا ينفع بعد موته، لا. أليس ورد في الحديث الصحيح أنه إذا دفن المرء وأتى أصحابه يلقنوه حجته؟ شو يعني تلقين الحجة؟ بعد أن يدفن ويوضع عليه التراب بيقولوا له: يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله. لما قالوا له أول مرة قال ينتبه، لما قالوا له ثاني مرة قال يستوي قاعدا، لما قالوا له ثالث مرة قال يقول: أرشدنا يرحمك الله. مين بيقول هالكلام؟ الميت وهو في قبره. أرشدنا يرحمك الله، شو معنى يرحمك الله؟ أليس دعاء؟ معناه الميت أليس ينفع بعد موته؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه أليس التقى بالأنبياء في السماوات؟ أليس عرج به إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة؟ أليس عرج به إلى مكان وهو في ذلك المكان سمع كلام الله؟ أولا ملاحظة مهمة، ليس معناه أن الله في جهة فوق، لا، ليس المقصود بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى أن الله تعالى فوق في السماوات العلى، لا، ليس هذا المقصود. وهذا الله تعالى بينه لنا في القرآن، نبهنا إليه في القرآن بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أول شيء شو بدأ؟ سبحان. ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله، تنزه الله عن النقائص. اللي بيكون بجهة فوق يا بيكون أكبر يا بيكون أصغر يا بيكون بقدرها،
بكل الأحوال يعني له حجم معين، والذي له حجم معين احتاج إلى من جعل له هذا الحجم. اللي بيكون له حجم معين ما بيكون ليس كمثله شيء، لا يكون ليس كمثله شيء، لأن الذي ليس كمثله شيء معناه لا يشبهه شيء. المخلوقات فيها ما له حجم صغير، فيها ما له حجم كبير. فإذا الله تعالى خالق الأحجام لا يتصف بالحجم، فالذي يكون في جهة العلا من حيث المسافة والجهة هذا يكون له حجم، سواء كان حجما كبيرا أو كان حجما صغيرا. والذي يكون له حجم معناه احتاج إلى من خصصه بهذا الحجم، لأنه ليش منه أكبر ليه منه أصغر؟ بكل الأحوال معناته هو خصص بهذا الحجم بدل أن يكون أكبر أو أن يكون أصغر. والمخصص لا يكون إلها، المخصص لا يكون إلها. فإذا هذا عجز، هذا في نسبة عجز إلى الله تعالى إذا واحد قال إنه الله تعالى في جهة فوق. لذلك رب العالمين قال سبحان، تنزيه، انتبهوا لا تقعوا في التشبيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. شو قال؟ لنريه من آياتنا. يعني ما المقصود بالإسراء؟ أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام العجائب، آيات الله العجائب التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. هذا المقصود، ليس المقصود بالإسراء أو بالمعراج وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، حاشا. كلنا نقول بإخلاص نية وصفاء قلوب 3 مرات

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا وتقبل منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا وارفع عنا ما أهمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا واغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا وفرج كروبات المسلمين، وآت من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وتقبل اللهم منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا أحبابنا، حول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان عظم شأنها، كنا مع هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله تعالى ورعاه.
2: نور الهدى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم، ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان